وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ

حكمتي صنعي أزلب واب أمري كن فكان خال رمزي وصل خلق عالمي بالايا أو سر ملكي ما سوايا نكتكي أحدي ألست بس يبو وصفي لعالم مرتبي لولايا أو باسنازي أو فناي قرأكا هربويا تابلين خامي أبيشخو خاوني حودايا أو

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهش دا او برون لگل یان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا ایا باخچکانی بهشت کامانن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر وقالوا ومن رطع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار

0: او ديري دلان لآيات كاني قرآن
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان

أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون

berdebarî destî nefsafirî emre xwim, bê zexîre û zadî rêk, axîr bêçare xwim, tu qûtî şer û bê sayê aware xwim, desaçe û siyah û aciz û bêkare xwim, bê bexiyadim le wêdaya delîlel haîrî. من كمشهور بمحكوم مطيع نفسي شور كيف ميدو خيالي كبار أبروم قد لفماني إتعد يخدم في شونهم استمن قانع شيئا لا تقنط مزرعي في خدا نابير بيبي خوشين نسيبي كعب الله توافي خشيخم دورو بيبي مديني خاشي عن برناشيخم أي أسف محروم روزي حزتي لولاشي أسرتا محل شهدي زيارتي باشيخم بون رجم أشكي ألو أي قرمو آشي نريا آماد زيكا هنغاوي سفر منزلت دورو ريجا طول ريجت پر خطر تا با کی قفلت نوشی خاچی ای خاکت بسر رول روزی مصطفی که بیا خیر البر نیمتوشی بیگا جز اعاسی آلی دیرین.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فرجان سلام فرشان بيدي لكن خیلی درگیری اکنون، خیالاتی درگیری کامل. چون شاید جورا آمری پرستی دانه و ولش انسان، کبی پرزه و میکروباتی و نخوشی، لذت و دستیاتا، اسکی به تاکن ما نی آزنات میگی، پروفیسوری که سوییتی بود، پتروزی نوا. اول میکروبات خراب است از لطی جسم انسان کتریه او کتری هزاران میکروب دو چند دقیقه از میکروسکوپ تماشا که دو کاتاتی دین دو جایی بودن در تو کیست انسان فی لطی جس ماده در کار میکروبات است لیو آمری پارافین دستیه او هیلی یکم مادی لیک لناو دم خوی مادی که مفاهیم فاسده، اینجا اخراجاتی ناو گذاه، آو تشرلوکی ناو گذاه، ایش زنجیره ل میکروبات لناو با، اگر میکروب اتوانی دم پیلانه آبزگانی بده، آو بیا گمان لناو جهازی دم سایه و لناو فنر لناو با. لکم اوضاع خوی دورستی هیلی داناوه. هیلی یکم هیلی بیرو باوره. هیلی عقیده. دوائه و هیلی دوهم من هیا که هیلن هیزی دل. که هیلن زمیر. هیلن وزاد. هیلن عاقفه. هیلن صول. هیلن وعی. فعلاً تغير بمسئول يسينا ونينايبنا خاصاً أخير هل ما هي كبريكي لأخلاق عملي سلوك هل صوتي أو ملتي هذا الأمسي هي للروحة أو ملتي نامنا يعني همو بعطاني لجزاو همو في غمرية سلام إخوان لتنبيه خواهی دوره نازونی بای امسی هیلا با قوم اکان خواهیم دوستن. لکی و دستی اکن؟ لا فکر و دستی اکن. لا عقیده و بیرو باور و دستی اکن. لا لا اله الا الله و دستی اکن. او فاقصی بوتون و تطورات و تحلیل و تحسین خواهنوی دوره بر لا لا اله الا الله و دستی اکن. او بها آسمانیانه بیتو میشتی او انسانه و ورده ورده اچه ناو دلی او ناو درونی او ایتر سره زکا و تجاری با فاتف که هیلکا او هادی بسید بلان مسئله فکری نوی افکاری قاضه که ایتا ناو کومالو اما شدنی امرو دروز بوده هر لبون انسانه و فکری مضاد هيا، فكري نوية هيا، فكري باشي، فكري خرافي، فكا إنسان بوجهات يسوى لدل أرزالة سوى أقلي، برهني أقلي فكرة. أدر هاتو إنسان يسوى لبر هشكو يبي، لبر مصلحة دي لبر هشكو يبي، أدر فكري كي ورقت دجبة دينة كيهو، دجبة باورة توحيد يكيهو، او بواسطة باور سيدنا او فكرتك باور او فاصلتي متعلقات هي لديد وبسول شي متعلقات هي ديوانك هم يواجبين اكد حالتي في بسيدنا لو حالت او انسان او بیرو باوری اگواره لناو لناو دنیا حالی بو آتی جاران ریز من لفوان سزه دریستان ریز من جاران او خیران ما نتون استان نایتی جاران او سر روان نا اکر استایتی بو لم سؤالانا خواهی دوره او نوع انسانانا الله خاون نفسی لواما لوما اکاوما او انسانا لصراعا من ملانيكي لبين شعوريا لبين سوزيا وبين اقلو شو كفكرك انو هاتك النشكي ورده ورده ام الملانية زور بين جان اقل عباسو او فكرة ارواب ناخي ضروري او انسانا ظالب بصر او ضميرا ضميرة انوانيا غرقي اكا قاسان خبري أكاتا وإنساب نفسك أمارة بالسوء وعثم يشكتو ظل كفرب لفكرك شو يقول من لو خالطة أخلاق عملية فشو تبي كجيشت أو مرحلة هذه برجريتهم كبريتية لفشاري كومالايته أخلاقي عملية لهم مجتمعك كومل خلقها نغيث فيها علماها أمانا حويصي خلق راسك لو كشيخهم أمانا بوابي أو دلو كرتا راسي أتاكو كري كنتونا بوابي أم أفردار أو غلطة أو تصحيحة أو راس تزنوية قال أوجنا ما أو مجتمع أكويت حالتي في القرآن في وزنا ينف فترة لو كاتانا خواهي قولا همو جاري في غمري في نازوة بودر استبنوي أو تيهيلا بوجاني دوة دوة مستيهو همو جاري أو هد قومي تسوتي بيت أم حالته خواهي قولا في غمري في بولادو حالي عرب حالي إنسانية أم تيمرزيجا بدي أكرا روح عن ديني فكر روح عن ديني ضمير وهروها نماني أخلاق الخاص وشويك عمل نماني مصلحين فكري عرب همي فكري في إشراكي بو وضميري عن همي ضميري في تقريبا مردو وهو سلطوت إشيان زربي أخلاقيات عن أخلاقيات الجاهلية والقرآن باسيكا يعني كابرية أهات جوی عبدکی خوی بری اما چی درن هاتو بدنی ها کس بینو و چی واسی بدار بین ایا ای کس کس نبو بلی و چی واسی خلقه کس تصوراتی که چوتی یا مرتابی آم دولمنا و تو خاوری مرو معلاتو هز وقتی مرد که اینا سری بری بو خواردنی خوی و یا بو میوانی خوی کس بینو لی بو چی واسی اما عبدی که خوی که پاری تی آو سری برکی که خوی که خلق آو ها بیری کدو بو نوعا إنسان أشو ثانوة لو ظروفا خواهي قولا في غمري بنادم صلى الله عليه وسلم بوية تصحيح عقيدين بوكا بوية أو أقل جلاوة بيهن يتوسط غيرات أو ضمير نسوة خبرتاتوة أو أخلاق أشو ثراتاتوة يتي خواهوا ك محمد بن يري لسويني قال كثر شاوي إشراكا يعني ظاهرا أذا نهت هو ذي كتير أبوايا إسلامتي دوغة شيئة شو كخلط لهمو دوغة عربا حسوديا بقريشة أما أن بالروج هناك ناتوان مسافيتي كمبرون او عن بشو روجيا بو نبوة دستان وهاوينيا بو نبوة لإله في قريش كقرآن باسيكا كثا جيب ونبذون اما شيخ خاوني بيتا اما شيخ قريشين لحد وذكي تلقوايا في غمر إخوة استغلالي او حالتي في كردايا دو أبطاري فيا أخذوا دينك بسريعي بلا وضوه سلام خواهي دوروه سيوابو كان لما البندو ترشاوي كفرة أبي اللوية تروز بي محمد أبي اللوية هو البدالة تخطريش بي بلان ده همان كاتا اجد تستوتو بوايا حضرتي في رنطاتهم لمكة او قاتا امرو خلق فيابون من جنود ايان وش شتيتي زوزور آسائية كنك قريشيكان سياسيين قريشيكان تفدي عربي قريشيكان زور بآسائي بآساني قيادي عربي كردوا جالي يعني اما ام دينا سودي تيايا استغلالي محمد ياكردو بوي زعامتك لنا اخوان ابنينكو بوي اوكي نكري اخواي قوروي سيوابك في غمان سر نكري لما كاو دينكي لما كبلا ونبكو سيان ضد عن الصال هم قاسي في بيد اخرى صلى الله عليه وسلم بل كود اشترين كتير ام دينا بقوة بولا مدينة انصاري تياكردو ليو اسلامتي بلا بوبو همو ديهانا وشاركي خوي وقومكي خوي مثلي افكار تريد مغيبات افكار وكو باوايا سنور نازاني قوم ناناسيه وغلاف السدية باسون ارواب او هاس افكاري انساني ارواب ودوروبا فكري نوية ايما نادي ليش تسنين امرو بهوي اويكا وسائل دوات نوي انسان آسان بوا وسائل تزور بوا في واندي كردن فيابوا لذو سرين خام بفرزلية في واندي أسئلة للقو فرزلية بشركير شان سفاي فيابوا سفاي راقيان ديني فيالا سفاي إعلامي فيالا أمانا نعلم روجانا بلكو دقيقة بدقيقة فكري نوية بلاوة كانوا بعالما بهمو وسائل راجعان إيمي مصلان بوية أو تهيالة بفاريزي أسعيدة تهيالية تهيالي بيديرو باور أو فكر نوانا كيات أجد لخزمتي بها آثمانية كانابن فيامي خوابا او حكمتكو ابي بكاري ديني اذا بداني بذبه ويا ابي شارك تريبه بديني وخطيش مشياتين وكعبائنا فرادة لم افتار عنك يت اسلامي في رويز همو فكريك كفي غمر اخوافر ميه صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها حكمة وفكر جوان ومنذوية المسلمان وأكيد وزير توقفوي لهم كتزياتر ما فيه يكبو خوي إسلامي يقولون حتى دروس هو كخوي جورد دروس في كردوة لسر أساسي أقل دروس في كردوة لسر أساسي علم دروس في كردوة لسر أساسي زانت دروسي كدوة أول كلمة لقرآن لأول آية لأول سورة أول وشك حضرتي جبرائيل نطي فيها لقرآن اقرأ به يعني ذخيانا زانت ورقرا شارجاي ورقرا خود بخوانا روا خلق بخوانا روا دورو بر بخوانا روا تعارف كر فاصل أسر أساسي منطق الدين ما نقوله والدور ذا أم قناعة عقيدة توحيد زور آسانة علاقين بمستوى ثقافي إنسانة لمتخصص رينكس هتا عوام رينكس لا إله إلا الله استعابة خلقية شطوبات الدورة من حقيقة وجود أكيد أخوي دوره أم اقتناع وردور ديتنا ودلوا جيجيرة لدلا محبته وخوشويتي أم دينا وخوشويتي أو في غمرة صلى الله عليه وسلم ديتنا ودلوا خاصا تغريجك بشيوي كرداري جوان بشيوي هلويتي جوان كقورتين والركوبيكتين حضارة دروسك إسلام بشاهدي دجمناني إسلام ك کواته ام دینی ما حس پیکی نوی خیر دجینا و سی بخیرات نیتا اجر لا برجواندی بحاتان خواهی دورده سلام هم دی رو باور خیابی خدیش با دیانتا یکی گلوانا داروین بود داروین فکره که اینوی هینا بایاغی کردنو به زانت او فکره که فیلن ایوالیوشن تقوید اله شد نیه لکونا تصادیت بیو نگارده هم مشکل دگارده ام بیر باوری که هینا نظریه تقوید بالضبط صو هشتا درجة دج با دير باور الكنيسة كنيسة عليه هم مشكلة كونا ثابتة هم مشكلة إنسانا ثابتة أم يجب في شواني أو أم صبغيك علمي في أبو وردورد خلق ناشار بقناعتك بنظرية داروين شوف أجنية خوي دنيا أقوره کنیسه جلا هیچ تیر نگواره ناشار ورده و دو سلم ناشار چون که مسیحی کن لبی رو باور یعنی ود ایمن زور ریز یعنی با انسان و باور یعنی وای که مقدسترین مخلوق لسر ارزا انسانه این جلا انسان لمیمونه و هاتوه کرانه یشتینه با انسان الان the hairless ape يعني ميموني بيتوك اوا داروينيات اوا تماشا انسان او بير النوية او فكر النوية كهاتنا مجتمعي او رفاوة ناسار همو مجتمعك ورده ورده باوري في هنا ودجبة كنيسة وصلا سلام او دجايتيا كم تربو لغل ايمان اسلام ناله هم مشتی ثابته، ناله هم مشتی کیش دگوره. حالا لناو انسانا بعضی صفاتی هی دگوره، بعضی کی نگوره. خطائصه. لکونی که بعضی جوانب هی نگوره، بعضی جوانب هی دگوره. و هر هموی یاسای و سننی خواهی گوره دیبا بره. ام فکری داروین چوناو کمالایتی و چوناو سیاست و چوناو آبوری و یتر رگی دا به همون کسی که فیل کرد شتی ثابت نیه یعنی شتی نیه بگر ریش و بایی که بلین اخلاق که بلین قیم همونی دا گوار رو مدرسه ای دا دروز نیه بر هم ایمانی به داروینیت ایمانی به الحاد ایمانی به ثوابت نیه داروینیت علی دروسبونی مخلوقات یعنی عملیه اندازه گیری عملیه خلق شکی ذاتی و علاقی نیه به خواهی گوله ایراده خواهی نصر نیه و شکی خواهی خواهی دروس نکن اما طبعا لبایالوجی تو داره حتی نو دینه و عزیتی دینه یا در نوعه نکر مسیحی عزیتی همو دین داره داره دو هم علی سروش چوهرانه کار اکن سروش چوهرانه کار اکن ام دوره مفاهیمانه والا انسان اتا مسیحی به مسلمان به هر دیندار یک ویلی اتای تر عقیده بخوای دوره لاواز بی اما با هوی سیو با هوی دوزینوی نظری تطور دامزراندنی نظری تطور سلام پاش فرض داروین به ماویت ذره دوزرایه ذره دوزرایه و کسوکترین وحده وجوده تماشاتن بلیونه ها فاله موفیش او قرخشنه بو همان قرخشنه است او بلیونه ها فاله موفیش او گوگرده بو همان گوگرده است چی تخم علیل سر زوی ایچی گورانتاری و سره نهاتوه منزلی فیه که بولو دانانی که جدولی دوری دانا شتێکی دۆزیەوە پێی وترێ ئەتۆمیک نەمبەر یعنی ژمارەی پرۆتۆنات ناو نەواتی زەرە کە هەموو توخمێک ژمارەیەکی دیاریکراو هەیە ناگۆڕێ و نەگۆڕاو ئەمە دست بە داروینیە دۆستا هەر بەحتێکی عیلمی بۆ بوو بە قانون نەک نەزەریە پاش ماوەیەکی تر خانەی ئینسان و خانەی حەیوان و خانەی ڕووەك بە میکرۆسکۆپ دیراسەت کرا بحوثی لەسەر کرا دەرکەوت کە شتێکی زۆر زۆر عەجایبە هەموو یاسا کۆنترۆڵی کردووە کرۆمۆسۆمات دۆزرایەوە سیپاتی ویراسی دۆزرایەوە ئەی ئینسان تۆ کە لە خانەیەکەوە هاتووی ئافەرین خانە تۆ بتوانی سیپاتی دایک و باوک و باو باپیران و نەنکانە بۆ نەقەڵ کا بۆ تۆ یەک خانە پاشان ئەو خانەیە زیائەکا ئەبێتە یەکێک و سیانزە سفری لە لاوەیە ئەم خانەیە وای دەبێت هەندێکی ببێ بە چاو هەندێکی ببێ بە گوێچکە هەندێکی ببێ بە خوێن هەندێکی ببێ بە ئێسپان هەندێکی ببێ بە پێت ئەمە چ بەرنامەیەکی تێرە لەوەش گرنگتر ئەو سیفاتانە ون ناکە گوێزێتە بۆ نەوەکەی دوای کۆش بەبتە و نیظامێکی عەجایب هەیە لە کەوناوە لە ناو ئینسان هەروەها بەحوسی عیلمی تر بە جیهازی هافلایفی فێڵن کە عمری ئێتقانە خوێنێ جۆرە ئینسانێکیان دۆزێوە 30,000 ساڵ لەمەو پێش ناویان ناوە ئینسانی کرۆماگنۆن ئینسانی کرۆماگنۆن ژیاوە لە ئاسیا ژیاوە لە ئەوروپا ژیاوە لە ئەفریقا 30,000 ساڵ لەمەو پێش بە هەیکەلی عەزمێکە یا بە باڵا بەمانە حسابی بۆکەن ئەم ئینسانە زۆر جوان مردوی ناشتووە زۆر ڕێزی لە مردوو دەستووە واتە ئیمانی بە قیامەت هەبوو کەواتە ئیستا ئینسان کە ڕێز لە مردوو ئەدرێ شتێک نیە ئەمڕۆ دروست بوو بێ واتە ئەمانە سیفاتم سابیتم لە ئینسان ئەمڕۆ کە ئینسان مناڵی خۆی خۆشەیە ئایا ئینسانی کۆن مناڵی خۆی خۆش نەویستووە ئەگەر خۆشی نەویستایە کەواتە چۆن بەشەریەت ما هاتا ئێستا کێو مناڵانەی پارا لە گورگ و لە دڕندە و لە مانگ عەشقی ئینسان و حەزی ئینسان بۆ خواردن بۆ جنسی مقابل ئەمانە هەمووی صفاتی ثابیتن تەما ئەمانە هەمووی صفاتی ثابیتە لە ئینسانە حەزلێکردنی تەمەندرێژی حەزلێکردنی ئیجتیماع و کۆبوونەوە لەگەڵ ئینسانی ترە ئەم هەموو صفاتانە دەرکە و هەمووی ثابیتە و نەگۆڕە لە ئینسان ئەمەی کە گۆڕا چییە جاران لەوانێ بە گەڵای درەخت خۆی داپۆشی بێ و بە پەڕی بەعزێ سەیرووسی خۆی داپۆشی بێ وەزەوەدە توانی ئالەتێ دروستکا و ڕاوکا کە ڕانی کرد سوودی لە پێست و لە خوری و لەمانەی حەیوانات کرد ئەوەی کرد بەبەر هاز ماوەیەک توانی شت بچنێ ئەو سینەی خۆی کرد بەبەر هاز ماوەیەک کرد بە چەند قۆناغێکا هەتا مەکینەیان دروست کرد قماشی دروست کرد ئەوەی کرد بەبەر تا لەسەر مۆدێلات هەروە دەرەوەی گۆڕاوە ئەمە ناوەی سابیتە جاران دەتی ئەڕۆی بەڵام تەماشاکە دار نوقم نابێ لە ئاوە حاتمت موعێدانی بەیەکەوە نیسان جۆرە بەلەمێکی دروست کرد بۆ هاتی سۆکردن بەناو بەحر و بەناو ئەوبارەکان جا هەندێ ئاژەڵی گرت تەماشاکە هەندێکیان ماڵیە بن توانی بەکاری بێنێ بۆ گواستنەوە جبلم سیاره سیاره فاروخ لوانی ماوی چی تر سفر کن لسوین چی تر لدره و تره سر رابو دره و تره جاران لعشقو تا زیابو با خامی چی گل دوائی با خامی کوکریتی با قصر و کوش کو اما دره و دوار رو لبره و دوش دیه نتیه کل نتیه مسائلی متغیر و مسائلی ثابت ئەوەی کە ثابیتە ئەمرەکانی خوای گەورەیە ئەوەی کە ثابیتە شەریعەتە خێر ئەوەی کە دەگۆڕێ شێوازی گەیاندنی ئەم شەریعەتە بە خەڵق نمونێکتان بۆنە لەو قيمة آسمانية لو قيمة خوايانة لو بها إسلام يعني كتوتناو خير معنوى توتناو ميشت دل معنوى برايتية عدالة خوشوية كثيرية رحمة غزية أوكارية نمونيك لسلامة هنا أو مسلمانيك قناعته نابو بإسلام وأن بهاينا هاتو تناو دليوة سريجي كردوا كدلتي بكردان كدلتي بأخلاقي في عملي كدلتي فلانتك محتاجة يستديني كوتو مبرايك آينية رحماء بينهم أبي الرحمة ما أبي بران بري هاتوا بسي إزرام جنينيا وبكوليا بديتي لبقاتي فيها دايناو لقاتي فيها ورايك وين نزان انتي فكا شروطي خير كردن شر شتكاني عملي صالح اويت الزو خيرتي معتلي نكي نبع شيطان زفرتي بري ومنعك خير هتاتواني زو بيكي انجا مهينيدي شتي فيهم باس نكي هاتو او انسانا انت يا مرجي تنفيذ كردوه وخيرتي كردوه برايتي كو هاوكاري كو رحم بزيي كو اماني او ها جيبا جيكا جوا باو شيوازا وردورد مجتمع الإسلامي قوربو قوربو إيشتبو وإيشتي جماعي لري عالم في دين وأكرا لري شيخي عشرتيك ولري غيشتبيك وأكرا أو مساعداتانك وأكرا يولاري أو فومليكي هبو بكاري هنان بو توزيع فيك كدولة الإسلامي وردورد إداريا تطوريك إشاك درادس إدارات ولايتك والي أميتك محتفظ أميتك آية أمره من وصول فضماني بيستد مني بو جيهان كإما رحم بزيي بشيك لبنون من كإما إيمان من ده هاوكاريه إخوائي دوري أفرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يكي لمفسيرتان وارضانم إيمان ما ورديه وارضانم أول رحمة إخوائي لبه بر وتقوى شرحكي دور عزيزي أفير في أداء على بر حكيمي لفي رازيه تقوى إخواتي رازيه أمدو مرجك كوبو ولا حرج بواريك أبيتو لبواره هوكاريك نقبة يا حسين من لفه رازيبه بلان سنورة فرمان هي كأو رازيبونا لجير رازيبون إخوابه وفرعيبه هذه سولو وراها وكاريسي كواسا أما فهم قرآنية أما النبورة تستوني تنفيذة كم آية وكو أو صحابية تنفيذة كم لقرنية هجرية آية وكو قرنية هجرية تنفيذة كم أمر هزار ونوصونه حوتا أبي بشيوازي أمر وزيب بشيوازي كم بريتا كما سي عالم تهمي بشيوازي مؤسسات إيجاكا بشيوازي ريخراوي جيهاني إيجاكا كواتمين بي ريخراوي دا مزرينم بيباوغ بخيو كابو يبي سلمينم بو عالم كمن بزيين بمنالايا ريخراوي دروسكم كفروردي منال كابشتويكي إسلامي زور زور ريخوكيك بو يبي سلمينم كمن رحمم هيا بزين هي بشيك اللي بيروبا ورقم بران بر بمنال ريخراوة دروسكم آسي روشن بيلي آفرد برسكاتوا وعي آفرد برسكاتوا ظلم نهي اللي بران بر آفرد نكهر بقصة نكبر شخص اما فيرو بروغرامي اويت اما منهجي اويت دارستني اويت فكري نوي اويت كباطلا بمنوع بالرضا همو بهاي يعني حتى وازل وازل بفرج بينا رحمه بزيئي في غمة صلى الله عليه وسلم بوده من يبوه رحمه بزيئي إسلامتي أروابه أجل أروابه بودره لحالة حربة تفيئة لين أحكام عرفي في تريا سانا من لو حالتها تيري نسيحة كان أبو بكر وعمر تنبوس باكان علي درخت نبر نوا حيوان نكوجن بی سلاح نکوزن خلق بینن لأشتو تا عبادتا کنوازین لی بینن ام دینه من رحم و بزیکی ارواب و حیواناتی تو ازیدن یرا ریخرا به درست که جینگه بفاریدی او تیرو سوره بفاریدی تا خوز مکان اولاتا سرانتا او حیواناتانا بفاریدی که نرون بسیم سرو قریان که نکرد او فکولانا بفاریدی که لولاتا کسات دار و درخ بفاریدی من نوعا ایستمینی بشتیوی که عصری مودلی تعظه دیرو باورتا فرو که خوید بشتیوازی زیبا دی خدمتی امرو بشتیوی به مؤسسات بیده یعنی في غمري خواه صلى الله عليه وسلم اذا خواه دوره امرو بینا دایا تو خواه سواری فشتره بویا سواری سیاره بی تو خواه تلفونی نه ابو تو خواه او ملبنده که حضرت دوامی تیا اکر تصوره کن که طابعی تیا نبو بی تیا دانا انا فاکتی نه ابو یکو من امانی همو بکاره هنه تلفزیونی که دانا انا بزانی بلگو خلق اختب که یا لمزدوتی که اختیتر بو خلق وجودي امام بكار بن مسائل متغيرات فكري ما بدخل هاتيتي اواني وثمان لبرجوندي شو ديروا باور ثمانا برادر يك دوسي جارة سؤالك هاداوي شرحك لسر مسالي انترنت سبب مناسب يا زلم كاو موضوع اشتيك لي اماكن وفو اما حصارك و ابلوكيك ابوري من لسرى راس عزيزي داوي لجلجوان محروم كردوين لاخواني شاب محروم كردوين مناري محروم كردوين لياري لاخواني شاب وقوتو الى اخره بلام حصاري الثقافي كمان برزان زور دون اثواري لو اخرى هزارها مجل لو جريده وشتي زانستي وامانه درس العالم بهزاران هكي ناغا بهيمه كم صالة إما دواكو فيه وأوشتار يعني علاج ناكي كان دواكو جهاد هي وليكي اتصالات فيضا انترنت ما باسي في الزنين أمسية شنك الفتوى يبدأت ولا ما مصر دكتور يوسف القرضاوي خوابي فارزي ألف فريضية أبي مسلمان بكاري بنا فريضية يعني بوتا فروضي كفاية طبعاً فروض كفاية مرجفية حتى لخدمة الدين والدنيا بها أبي كومالك بكاري بها مليراز جربي كومالكاتا نيبي سواتي جهاز يتاثيل الأوديم أقول موديم أم جهاز الموديم ربطك ليه لدى الكمبيوتريكا ربطك ليه لدى الختم تلفونكا ربطك ليه لدى الشريكيكا في وكي شريكي انترنت فالأولاد اليمانية حد سؤال يجب أن يشتا موقف بوتر سؤالك لديكي لدي موديمك و لدي خطي تلفونك و الرابع الشريكي أغا سؤالي جواب باته و جواب دياته أغا سؤالك نيتواني جواب باته و بصحنا قورتي خوي أي نيريب و آسمان و قمرك الصناعي ليو فيوانديك على دول www شبكة الشبكة العنكبوتية العالمية كافن جاو 8 مليون تدوى زارتها 34,000 سنتري معلومات والله مدعاته ببلاش بجامعاته بمعاهده بكليات عالمية وبدوائر دولته 34,000 سنتين والله من سؤال تياتي السؤال نامينه تجوادي منه جدل وش تيوان دي أكي لغل حد كسي كافتوي بشتي أويش بجدار لو دو شبكيه تعارف أكريه تعرف هدف الدين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل بو تعرف بهوي انترنت ودورتك بو إسلام مقومات شبكاني هنا اتصالك دينك خوي بلا وكاته ذري أو شبكية دورتك يبزاني إسلامتي شيئا قماني هيتو قمانا كاني بوحلقي ابن الإسلام بلان تتاقى وقت دو سؤالي ديني بيقانا جوابياته مراكز يهودية جواب سؤالي إسلامياته شكو مسلمان غافل النسو نتناول شبكيه برامي سائل محطيك سربخوي إسلامي دابنين كثيرا محطة القرضاوي للإنترنت أو حتى فتواي هي داخل الإنترنت كي كان بويتر عالم لي أو فتواي أنا وقرينا سر مذهبي سنة طبعا داوي لبرنكم كاتب زور لبرتن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيمة.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وتخلق بخلقه إلى يوم الدين اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين اكلأني اللهم كلاءة الوليد اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك السلام عليكم ورحمة الله نوري كي تر هيا جيغل نوري پيامي خواي گورا نوري كلا ناو إنسانا يا خواي گورا كنوري داب حضرتي آدم سلامي خواي لسر بي أو نور نوري فطرة نوري إشراقية آدم أو أجوزريت وبوهم نوي آدم انسان كبير كاتوا لخوي لخانه كي زيندو وهاتوا لداي كيو لباكيو بشي كي زيندو لوان جوزرا وتوبو ام امش بشي كي زيندو خوي تجوزي توبو اولاكان او بشي زيندو لادم وهاتوا فطريا ناسيني خوايا نورا خوي گورا فرمي ميكو جنرو معذرت مهنه رو لقیامتا بلی نمزانی بلی عادات و دابو نریتک و هابو پیشوا من نبوشتی و نلی ان تقولو یوم القیامتی انا کنا عن هذا غافلین شتی و نلی القبولی ناکم او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل لشوینه کی ترا وكنا على اثارهم مهتدين وكنا على اثارهم مقتدين اشتيوان بوملين لقيامه جاء ام علمي في غمرايتيا خوي غورا كفالتي كردو ام نوري خوي كداوتي ببيغم صلى الله عليه وسلم كفالتي كردو كبي باريزي وقت يا مكاني تر طمس وكجانوي رونا داتيا تفرموليكي بيغمرا صلى الله عليه وسلم فرمين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ام علمي في غمرايتيا لهمون ويك وكاجوزريت وبون ويكتر انساني اخيار عادلون انساني ريكوبيك انساني خاون علم انساني خاون تقوى تجوزيته بوسيا ما بست ينفون عنه تحريف الغالين وتاويل الجاهلين وانتحال المبطلين واجبي ام بياو شاكانا ام علماء انا واجبي ان اويا نيلن زياده الربي دروز ببي لم دينا نيلن تفسيراتي نفا مكان بلاو بيتوا اوانيك احكام شريعه نازان احكام زمان عربي وقواعد لغه عربي نازان ناسخ ومنسوخ واسباب نزول موارد نص ام اصول عقيده قواعد فقه أمان النازل ينفت وائدا تفسيركا أم علماء برزانا نايلا أأوانا تفسيراتي نابجي بلاو كانوا وانتحال المبطلين هاتك سيبب ناوي دينوا شد بلاو كاتو خلق شواشبك أو ذاتان أخوي قورا إيان نيري بويا أم دينا توشي انحراف نبي لحديثي تريشا لهمو صد صاليكا خوای گورە پیاوچاکی گەنێری ئەم دینە تازە ئەکاتەوە نایڵ ئەم دینە بفەوتی هەروەها خوای گەورە پەیمانی داوە کە نەسی قورئانی پیرۆز نەفەوتێ ئیننا نەحن نەزەلنا الذکرا و ئیننا لەه لەحافظون هەموو عولەمای لوغە کۆکەرەوە کە ئایەتێ بێنێ لەمە بە قوەتر بێ ئیننا نەحن سبحان الله چەند بە قوەتە لەولا شەو لامێکی تەوکیدی تریش بکانێ لەه لەحافظون هەروەها پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم افرمی ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع علی ام دین ابتوا ام دین ریکو پیکا ام دین قولا ورد ورد بچور ناوی ورد ورد بار هلگرا چون لباری مادیه همو اجلک بارکی دیاری کرا و اتوانی خات سر پشتی بون مناح حشتر 270 کیلو بار طبيعي كيت كتو
نيوتن خسته سری پشتی شی اشکینی و ناتوانی او رزق او کالاب بجوزیتو و پیغمبر فرمی نه پشتی امینه نه اتوانی اوشتو بجوزیتو لعالمی معنویاتا و لعالمی ایمانا ام حقیقتا بی بزانین بتایبد او کسانی که دین بلاو کنو اوانی که دعوه اکن بو خوای گوره بی بزانی او مقابلی چن اتوانی حل گری بجوری او اسلامتی بو باس که شتی بو تعقید نکه جا ام زیاده رویه دردی که کشنده بو دین که وقتی خوی ناو یا ناو غلو با زاراوی امرو پیلن تطرف اما نخوشیه که هل دیرین زمانه و هیا یکم هنگاوی لادانه یکم هنگاوی تیکچونی دینه حضرت عیسی فرمی بو قتابی کانی بو مسلمان کان که ایمانیم پیهنه بو قتابی بررزکانی بو حواری کان سلامی خواهی لسر بیه فرمی روش یک دیت خلق محاربه تانکا و اتان کوجه با اقل اخوان وازان خزمتی دین اخواه کن و او روشش حات دی و قتابی کانشی شهید مون او کسانی که این کوش تنوان زانی خزمتی خواه کن خزمتی امبراطوریتی رومانی کن ام تطرفه کونه و یکم هنگاوه بو انحراف ام همو آیتانا ام همو مجلدات علمانا بو او یک او دروز نبیل ایمه ام همو نیج و جماعت ام همو جمعانا بو او انحراف دروز نبیل لبیرو باور مانا و لأخلاقیات مانا ام هنگاوه پچراندنی پیوندی کردنه تطرف یکم هنگاوه که ایتر ایمانی به حوار نیه ایمانی به جوگرتن نیه مشکلکه لوا خوی بر راست زانی و همو عالم به حالا زانی لزمانی خوارج و امشت دروز بو اوی کبیره بکا گناحی گوره بکا پیلن کافر لو وقت و ام دروز بو امبیرو باور اوی امام علی شهید کر گرتیان دستیان بری ذکری خواه کر ذکرکی نبری قاتیان بری و قاتکی تریان بری و دستیان بری ذکرکی نبر لیویان بری زمانیان بری هر ایوت تا روحی درچو او نه خوی بر راست زانی و دنیا با کافر زانی مشکیل که لوایه چاره سر کردنی زور زحمت بلام نهشتینی لبیدات و وقایه که سهل ام خوارجانه رئیسکه هم ذی ثفناتی هم پیه و اجنوکی اعمانا اوصابو بهوی نیوش کردنه و خوارجکان همو ام نوچوانه هم هموی رقبو بو امانا سجده هم بر بخوای کرد بلام با اصحابکان یعنی او کافر و امام علی یعنی او کافر سيدي او بلايك سيدي او مصيبتك جاء ام تطرفا ام غلو وبلين اروابرو چي اروابرو ارهاب توقاندن تطرفك لبدايتا توجيه نكراو بو كومالكي دياري كراو عام بلام كبوبا ارهاب بيتا خاص إرهاب ضد حكومات، إرهاب ضد دولمان، إرهاب ضد كوملك. أقل لو شاء تعالى سرناك لا أروات أبيبة تندروي، تندروي شمولي منو توأك. أما قناغة كانيتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Speedy FM 106.1 106.3 Speedy FM همیشه دنیایی.
1: پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين.

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين
1: محمد محمد مجتبى يا مصطفى
2: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: فرپلم وشا اگر حكايتي جلو بيا قوش غيرا كي براسي ديماني تصويري جوانا
1: كاك حمل خاني لهوني يوچا شاعرانا كا سوادي جنيا بلام اتر الشعري فرفر
0: منا حمل خانا منا نسي
1: نو والله خو عفوشكرو
0: خو عفوشكرو فوتشكرن
1: فوتشكرن
0: بلا
1: كاك حمل خان روية چندي رفيق جمي بي من تخوي ما دورو خرخري و حياتي و سرچالي و عانيشا
0: بلا
1: اتمن و اتر واسمي وشي وهاري بو اوجو وشي وسياحتي وهاري بو كلا و چمپنه كنا چمشا پنه گنو با كلا و
0: بل
1: كلا كش مسافه و دور بو چاليشا ورو اني اتر هاتو تفنگي شل پنه نما چي كره با تقي و جمانه كرمي من ماشو پيكان مو ماشو نه پيكان رفيق كش ماجو با كحمل خاني كره بابا حكمنه نيا ولش كره لاش بل انت اي فكروا اني ما كان فصلك جنو انينيا بلا خرك حق حمخان تفقي تقنو او كلاي ديسان هرك مناقشه كلام اش والله نبي كان رفيقك ما شدي باب ني فيسر ياكي ملا سر ياكي تماش كرا هيج نيا ولا توزوني هنه افاس كشال هين بو فاس واش بيج بو تماش كرا ميو كلا هر فاس زاق زاق ميو بي
0: ايشا كلوي
1: هیچ تکانی مورو
0: بله
1: کنم دست جملاونه تماشا کرده حزو واسمه تمامیان داریو و چند حلسی میا چمی کلیر
0: ای کلیره
1: همه خانی لحونی ماشو این نگروانی باور کرن گا پیدا و تاتش من نگروابو ماشو فرد داخل دن
0: که چمش کوتن پا دیمانه
1: تماشا کرو که کل نیا
0: حلسی همینی کل چمشنی
1: کل نیا بزنه تماز دوغيانشن اي تر فلنا راحت بو تقسم ورو تامن مننا تفنگيش او توني متقم او نشانيش متقم اتر اثر كتر كشكر اي شعر شفي اما هسكري من بقولاني فيلم شو سر بيشما
0: شعرك بهر كرج بالي بوازي يقول وش فرمايش لما وشو

يا تو قلب ويني مغمليك شوان خال ويني زو خال ايش كردر بخشوان يا ناسي وجبون

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: خوشویستانم ایمه لخزمت ماموسایی که عزیز و خوشویستاین با یادی مولودی پیغام صلی اللہ علیه وسلم که جنابی ماموسا ملا عمار که امامی مزگوتی حاج محمد شمی سمور و خطیبی مزگوتی اسوی گشم خواهی گروه پایداریان که انشاءالله لخزمتیم ماموسا گنی خواه بخیر بین
1: خواهی گروه سلامتن که توفیق مولایک ممده انشاءالله بخیر
0: انشاءالله ما مثلا هم یادی مولوده اما چی بکنین چی نکنین چی باشه انجام بدرید گشه پی بدری یادی مولود باشه یا خفه بکری
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه لراسی دا ایتر ناشفی نبه اما بوتا پرسیار هنه خوی جی پرسیار نیه لراسی دا چون که اما هم نزانین خوشویسی بیغمه صلی الله علیه وسلم شوین کوتنی نصر الدان و سرخستنی لدای یادی بدائیمی و هر وها زندو کنوی سنتکانی هر وها آگابون لجیانی اما امریکی خواییه یعنی فرضه که لسلمان اما که شما نوی نقصانی من هی اما نوی نقصانی که زیادتر کن یعنی هندی یعنی جریبه حزب برینه که من ناکه اینه من قلتری که اینه هنا مصیبتی که گوره اما هم من زنین خواه فرمی قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها حب ایلیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیلی فتربصو حتى ياتي الله بامري يعني خوا فرميه اگر اعمانت بلا خوشو بيسر الله خوا بيغمري خوا وخلوتي خوشان لبيناي خوا دبو سبو سزاي خوا يقول الله انجا خوا بنا ما بكي هم او نقصان من النبي كم من هي او مشكله من النبي بو تشين هول ندين ايمان
0: من دروس كاين لسه
1: ايمان من كامل كاين بزانين بشي خوشو بيسي بيغم صلى الله عليه وسلم زياد بشي هل زمان بيغم صلى الله عليه وسلم نزيكي يعني زياد لحف صحابي دانشتون وصفي بيغمري ان كردو سناي بيغمري رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خو پی خوش بو دعای خیری بو کردون فرمتي جبرائيل لغلطانه روح القدس لغلطان یارمتی تام بده بو شي چون که براسي دینداری بریتي له محبت له خوشويستي او حتى وكم محبت النبي شو ان كوتن النبي شو ان كوتن ناكش شو ان كوتني كي قرسانه ودلغرانانه وناراحتي وبولا بولانا ابي خوفنا من بعد بلام كما حبته ابو بعشق واد بي بخوشويستي او روي خو اي گورش بركتي زياتري بو انري بو اي خو اي گور سبحان الله بم شوي باسي دينداري وخوشويستي كردو حتى فرمي اگر محبتي الان محبتي خو ما نه رازنا كنتا شويني پیغمبر صلي الله عليه وسلم بطاعتي نكون اینجا اما کیشه که براسی و عرض میکردی کیشه گوره که من اویه که باسو خواستی پیغمبر من کمه
0: صلی اللہ علیہ وسلم راسم
1: مشکل من اویه باسی ناکین یعنی باسی هم مشتی هم کین کیشه من نیت خواه حیف نیه مسلمان خوی به ایمان دار بزنه ایسا الحمدلله زور دلم پی خوشه که لسوشال میدیا لفیسبوک هلیم شانه زور زور اکوبلی یادی به امه صلی اللہ علیہ وسلم زور زور باسه کری لمیدیا کانا لبراسی لشوینه عام کانا حتی لشوینه گشتی کانا الحمدلله باسو خواسه که زوری هی بم اعمه نارحت به که شیطان باسی به مصاصم نارحته بلام لكاتي كاكا يادي بحساب بناو يادي حزتي عيساي وسري صالي زينية هرشي زيناو شرك وبد أخلاقي ومال تبزير وخرابة كارية كريه مو يكي إنسان نجول بخيال أنا بلام لكاتي كاكا باسي بغمار كريه صلى الله عليه وسلم اتبينا راحت
0: بيه ما وصاب مش تسترنج رايك الشام كبراسية ما هر ديارة نفسه هيكي كان يغيري حالتك النفسي لا سوشيال ميديا بلين هندي مسلمان بحساب مسلمان ودين دار بحساب خوشويستي خواه و پیغمبر بحساب رسمي كان بلاو كرتو والله لاي مزگوتي گوري سليماني آيا لهاوليرا لم شقامات وزيك بي سي و دبا او امانا كوتو والان اها اما مولو اها اما يعني تو ام ياد گورا ام خوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام همو كوركوبونا و صلاوات دانا بينتسر او بيانو بگريبا خوشویستی پیغمبری خاص هستم اما چه جور دینداریه که خلق توشی هاتو یعنی ام کارسات بو هاتو تنو مسلمان ها
1: براسی و خویی که غلی که شکن انا نقطی خویی شیح حسنی بصری رضا رحمتی خواهی بیت شو بلای حیوانه که طعن حیوانه که بوگنی کردو و مردار بوتا و منظره که ناشرین بونه که نخوش فرمیتی دانکانی زور جوانه ریزی دانی جوانه زنوانی دانکانی ماواتو براسی انسان ایمان دار بشون جوانی
0: بدون
1: حسن الظن بشوني سوء الظن وخرابانية يعني إستا لتشوينيك جاريوها هي أقر جمعش بجاريوها تيقاليك ليه بارت أنا بمن بينا رح بينا راحتهم ك هنا كسي شيء رسمي عمري بلا وقعته يعني لنا وطافة يعني تخو الزلمة خليكي دزية خو يعني أجر زوزو كم يجبي توجي هلا أبي أو أبي يعني من بشم لما اللي أنا باسي دزية كينا وكعب بكم أهمهم مشتاق وخوش ويستي خوي جوري لا وبدل أجري من شام أو بيني أو خلل لخو معي كأمشة ناشينا كان بيني مشت جوانا كان نابينم بوي براسي عرزي جناب بكم يورترين شانازي لدين داري اما بو ملتي كرد مولودي بيغمه صلى الله عليه وسلم چونك بو اما بو انت بيشن يمو ملتان هر چي ملتي اما برو مريخين اسلامي خنر ابن كثير ابن خلكان ذهبي چون وصفي ملي مظفر الدين كان رن مليكي كي كردي عادي لك وين هي كرد هي كبيشن لباس مولودي بيغمه صلى الله عليه وسلم اما ام شانازي نتويه قبر معناها بيش قال دين داري كمان كهر چي ملتان اسلاميه بارها بالجنوب لبنان الله ولاة عربية كان
0: ما قال يمن يمن فيش يمن كوتيو ما شاء الله
1: بس ملوية يخش اوان باشان ازيولان شويني ملتي كرد كوتيو
0: راسة جوانة جوانة
1: بمليونها خلق شويني اخلاق جواني كرد كوتيو اما بزور ناشريني كينو بلين والله نخير اوش من جوانية
0: راسة
1: اما براسي مصيبتها وتينا قيشنا لدين وبراسي طبعا هندي مسلمان هي ببيع قايكا طبعا دوشد لمسلمان انكو اكاتو ام قرآن يو بيغم صلى الله عليه وسلم بوي براسي لا يعني او شرق وريا كريه خزمت ببيع دينكا اسا سيريكا بس انه وشيعة والي بحرشي هنا علي كباسي بيغم صلى الله عليه وسلم كريه بيع دنگا بيه
0: راسا همو يكا قريت
1: يكا قريت او انا لمش هرو جاوازي هبه ابكيكا با مسلمان جاريو
0: هاتي
1: انا قيشتو كيلا يخو ماني كاكا كيشي دروسا كاكا كاكا خواجي ونا فرمي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اقشتي نتزاني سؤال لأهل الذكر واهل علمك اباشا من الامام السيوطي ولا ابن حجر ولا سخاوي برسما فرمي دروسا خيري كيزور باشا وقورشا باشا نزيكي هزار سال ملتي اسلامي نزيكي بيته ولا هزار سال ملتي اسلامي امي جبجة كردوها اي باش ام عالم قورانه بو او انا خسيان لسنك دو امش تبي دينيه قوره كواته من سؤالك لامام السيوطي كم كتفسير قراني بس بحديث بي مصاصنا بس بحديث باثر تفسير قراني زانا اي او فهمت دروس اتك اخيت خطوه تبي سؤال لتوكم اي والله من جاري هاي العالم كي سعوديه برسم الله دروزنيه بلا مالي يك حفظه باسي محمد بن عبد الوهاب كي دروس تو بشانازي و
0: بس خوش يعني لكم الله ارى ترى يعني أم عالمان ابن عسيمين لقل ابن بازة ابن باز لقل مدخلية عربي مدخلية يعني الدنيا رأي جوازا هي قصي جوازا هي مدرسي جواز بس قبل لنا ومزقو تكاني شانا إسا يعني ديان فرقي جواز لنا وخوانا دروس بو أما
1: قبولي إشيا كان
0: قبولي إشيا كان قبولي
1: رأيك أو إشيا كان جاري ولا بدعية ولا سنة ولا بيكي ولا لا بأس به إباشا بو قبولي وكان بوشي لما ولودة أمانتون أبن
0: حتى ما وصا يسمنا وبرسي على ما دروس بو إسا زور زور شت هي بدعية بد بدعية حسنية بدعية ككر واجب بيت وكو إمام الشافعي تصنيف في بدعية كردوا أم شوازي خواني تجويد خلاص ردمي في عرصة صلى الله عليه وسلم يعني بم شوازة توداني شي كتابي هبيت منهجي هبيت تجويد خواني كي صحابة ما يكردوا يعني كي صحابة داني شتون كتابي كبو كبناوي تجويد خوان رابي أي بو شي خوان
1: هو تجويد خواني ابن هشام وابن اسحاقي هاتون
0: بلا
1: لدوي صحابه ونبون شلون بوخل اللي عن الله صابلن كاكا تو شلون شتي انوسيتو جانا في غمر بو انوسيتو
0: راسا
1: تو او هم صحابه بوني كردو تو لان خوشويستري تو لان جاني في غمر بلا وكرين ترى
0: راسا
1: نه هم معلوماتك شنيكي عامي تيجي شلون ان هي تشو براسي ام دينيه امرنا هاتو او 1400 صلاته وكز مشكله نبوه بو اسام منو جناب اللي باوره باللي بسيطين شاطوانين خلافه كي زوزو بشو قونا قوركين بيتنا خوشي كي قول اللي مان
0: راسا
1: بو چونك الزقه منو لسه المشكله كان بلام اوهمو يقرتو يمان هي اوهمو بيقشنا مان هي اوهمو بيكوبون مان هي اوانا اشارينه و
0: راسا هر وسيله كي زور قوري بو بانغوازي اسلامي بو خوشي ويستي في اغمات صلى الله عليه وسلم يما تشيبكين لا مانجي مولوا باشا ما وصا
1: مران اول كلمه جناب تفرمود بيغمه صلى الله عليه وسلم لمكاوه لنا راحتي ابو كافر كان مكه هاتن شرك انا كل شو هذا الكعبه
0: بلا
1: اشوري فيها كرتن او مناسبي اقوس تو ابو اوي ديني ان بيبل
0: شان
1: ديني لم خو بعي عقبي كبرى وصغرى واني كبو يا كمدوهم لسرشي بو لسره ابو بي موسى ما هاو لقال حاجه كان يقول كافر كان احد خسيل غير كردن داني شكوب نو انا كر خني فرما ما حاجه يعني حاجه كل جيتي اكل
0: 28 هوزي غوري عربي بيني و 28 دانشني تايبتي كدول يكك لموسي مكان حاجه بويك هجرت باب يا مصر دانش تو خسيل غير كردون
1: اي نفر من كافر كان بيانا ودان وكل شيء بو نشن بلا انا حتى حنا شانا كردي جوان بس ملويه بس كوب ونويك بو ما صار ما يكيد ده فرصتك إما إيش هزاران خلق أو بازارها مو رجع حرام وجناح وفساديت يا أكلية بما أن رحدنا بس روز جاي باسي بيا غمري جاب أكلية إتنا رحد ببين براسي ما خلل الدين على
0: زور إيمانا خلل إيمانا
1: يعني مشكلة كتوا أمندا لسر خلاف والأمندا لسقسي وتعصب بي إتر هيش خير أنا بيني هيش صلواتي أنا بيني هيش تسبيحات أنا بيني حد شيء مدارس ديني هي مدرسة تجويد هي مدرسة حديث هي مدرسة حامية بلا أبي بلا دروزنية
0: راسا لبركني قرآن كاك إذا أم ختمي قرآن ما وصام دعائك لما كا أخيان جاء باش أبي أنصم ميكر دولا نيجا
1: أي أو
0: دعاء دور دريا جا
1: تراويح هني كي خمني وشو هني خمسة أم كوب نوايا أما نقرآن خوين دنتي آية قنوت خوين دنتي آية
0: راسا
1: أي باش أما كاك شيء كي خير تو إسحاب يتكري بس بلي أما السنة جناح تجا بلي من أو بوم كري خي تجا بو تكريو وكو عالم يتناكري بل مل ملاي مادام أما للصحابة تو درسوس تني تو دين دار تني تو أما بكم بيانويك بس لمولودي بيغمرة صلى الله عليه وسلم
0: راسا
1: لبس لباسي بيغمرة صلى الله عليه وسلم بو براسي يما امشعنا زي قورمان هي لخماني تيغنا دين فرصتك بو تيغشتن من لدين بو خوشويسي او كساني كي مولود يقول الحمد لله خلقك يزور هي بزانت شو محبتك بها مصاصة
0: مصاصة اگر سيري كالبوري ادبي كردي خوش ممكن كالبوري كي اسلامي براسي كالبوري كي دينية لا صوفيا قوركان والعالم قوركان ولا بياواني جوري موتي إسلامي وبتابتي كردواري خومن يعني أم خانقاي بيارا كدو صص على خلكي بيجان دو أمهمو محي وشاعر وجورة زناني هالخستوا يعني سيرك بشي هرزوري شعر كانيان وصف في غمار صاصم لمولودي في غمار صاصم أما فيري أم شعرانة بون كان مولونامي كردينو سلاوتو باشا أجر إما مولونامو وصف في غمار وخوش في سيبي عنصر مشعري كردي أدربينين شيء منتو
1: هل أصلا إما وجناب دفر مويكا وكتباني كقديما بشي تفسير مولودنا مكان وشعر كان بس بيغمر صلى الله عليه وسلم هيش ما نامنه
0: راسا
1: ايت الحل لاحمدي خاني وانا بس لك مو بس باسي دينداري وباسي باسي بيغمر صلى الله عليه وسلم مرتن جاري وهاي غورني كان عشقي مجازي بلا اما شانازي ملتي كرده ادي تخوا بيش او برو كتبي كي كردين بو بينه وبلا اما بيش اسلام هم ام بو او مجموعه رساله هب او عالم هب وكان او دار بو بيش عيني اسلام زنه نيما انا براسي اما اخوان فخريا وين بيمان ملتي اما الحمد لله برز بو تو غور بو إسلاما هرشي علماء مسلمانا إلى سر الزباسي ابن صلاح الشهر زوريكا باسي ابن خلكانكا باسي ملك مظفر الدينكا إنجا أود عرس كم ملك مظفر الدين كأميكر دوا كي زاويكي بو زاوي صلاح الدين يبوب يكيك بو لفاياكاني صلاح الدين كطواني أنا قدس زغاركن قدس لسدسي أمانة زغار كراوا بخوشويسي بيغمان صلى الله عليه وسلم ودينكيان نقبوي كي إساكري تطبيعكين لقل جولكا بلان باسي بيغمان بخرابة زانا باسي ولاتكي خوان عيسى هل السعودية وزول ولاتانيكي أو عقليتيان هي بحفته بمان باسي أو صال أو رجاكن كدروز بون لسر نماني خلافة إسلام
0: خنجري بشتي خلافة إسلامية
1: شان عزيزي كان بدروز بوني دولة كيان كتفرق أبو براسي كيشبوا يعني لجاتي بيقرتو بنو أنا هاريكي ولاتي كي خوي بدا مرزاندوا شان عزيزي كان باسي أكن كير إمزاي بو كردو ولا جولكو بريطانيا أمان إمزاي بو كردو أما شان عزيزي بيو بكي بلان باسي بيغم صلى الله عليه وسلم كخوال قرآن فرمي والسلام عليه يوم وليده خوي فرمي وذلك ذلك يوم ولدته في خوي باسي روجكيك خوي قر باسي أو صالك سورة إن أنا بسورة فيل بس يو صالحك بنجرس
0: بوه
1: كان تيجي لدايق بوه يعني أم قرنجي قرآن بيدا توبوا نايبيني أي بس يشي كم توب أقول لي والله نابي بسكي
0: بلا
1: نو لا بقول نقصاني ما نهيه بها مدة قي بسكي
0: بلاص أيبينن بس نعنيت چی بکنی لما این مولو اونی کاتی که کرد من ما به ماسا
1: والای زور زور محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاد درخین دعا بکین اون نقصانی همانه که ایمان من طاونا به تا او پیغمبر من خوشتر نوی صلی الله علیه و سلم لما علو نفس خو من اما از این اون نقصانی من دعا بکین بم مجلسانا بم بخشینانا لپینا خو پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم بم دینداری بم خو گرم کردن و با اگادار بون لجیانی شون کوتنی أبي براستي أم نقصان أنا أم بركي نوا والنقلب معنا دا همو معنا كان إن شاء الله بركي نوا خاي قرش لخدمة بيغمران وبيوت شغانا حشمان
0: اللهم آمين دس خوشي زور من هي وجنابي ما وصام الأعمار خاي قرب هذا اجتمعت وما وصام خوشي اسم إن شاء الله زور زور
1: سبك إن شاء الله
0: دس خوشي زور مبرز وخوشي اسم كاك عبد الباقي تابعي كشنو كتير لبرنامج لروشنا برنامج درود بخوي قرب تانسفير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: جابي اسام نغبي بينم روحي خو ما كان با في داي صلاه شي لسبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
1: الدنيا به وجماله فاق القمر
2: واشترين روزه يا دي دكينه
3: بيري او شتا تاع كان دكين ككردويتي مثلا لجاني خويا
1: يا بي الدين الاغار صلوا عليه وسلم
4: ابو قزار بيغمر خوازان ازانم صلى الله عليه وسلم
2: بيغمر دينك هيك دين الاسلام ديني بيك وجيان نك ديني شر وتيرو وانا
1: صلوا على خير البشر من جاء بي
5: نمونه جانه به خبر خوش تویه دیرو کامروانی دا کساتی که وکی پیغمبری دوباره نبوده
6: ما بویتن ام بو کاری که دست نشانکری چاول کس اگه بکنین ام ده چاول پیغمبری کن صلوات خود سر بن
7: پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه هاتی دو که روشت مروواتی تمام کتن دو که مروواتی شتاریاتی بینیت ترناهی دا فعلا جی نکه دجمه دستم کارت کن خلکیش راهی برف تارتی
1: ما حج حاج و
8: والله بس هنا في بلدنا فيها غمر يخوا فريا ممكن لكن خواي جورا وما بارر زاد ما بدلم دوزخ كيسات يعني
9: والله لا بروش قال في بلدنا فيها غمر جان امتك له مو برنامج يعني تولاي دا وبداخو زور بداخو
10: هموش يعني خوي كده قرباني خوشي خوشي نا خوشي يعني خوي لقل برام مسلمانك يعني باش كده مسلماناني كده برام

آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى

0: تا او حديثي خوشوي صلى الله عليه وسلم كذا فرمي لار شوينشي حد لهر شوينشي صلوات لي بدري حضوري حضرتي خوشوي صلى الله عليه وسلم روحانيتي حضرتي خوشوي صلى الله عليه وسلم آمادي لو مزيسا معنى حضوري حقيقي حضوري بركته إنسان لو مولود دكا أتميوان داري حضرتي خوشويز دكي صلى الله عليه وسلم نور ونظري أو ذات بيت أو مجلسي أقل أو بونيتي نبي مولود معنى نيا موي أو أنا بند بأصالتك أصالتي حبي خوشويز صلى الله عليه وسلم حبي ذاته حضوري محمدي نابي إلا دبي حبي ذات سارني دبي أو من داري خودك خوش دبي خوشویستی او من داریش عاطفیه بر بیسوز محبتک همی لو ما دیسه نارو شرط جنه لهم شوینه بخوین با زور زیان تکلیفی هم کدیم که تماشام کدیم غربه و کذبه کذنیه بس ما دیسه کم عقل بگری ما دیسه شی عرفانی بی مولود دبی حصر بکری لدوشت یک مدحی حضرت خوشوی صلی الله علیه و سلم دو همین هولدان لو کسانی که و اهلی روح و اهلی قلبن حضوري حضرتي خوشوي صلى الله عليه وسلم وابك النوم دي سي ام هذا لو خاتي ام ولا صلي لي تخرج دبي
1: ان شاء الله من شفاعتي
0: امين يا رب كي بادري تو قربان ري قادري تو لا عشق ري بادري تو سر مستي زوقي كدرم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: هوالكان بسبونسري

لدايك بوني پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم و قوناغي من دالي پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لروج دو شما لمانج ربيع الأول لشاري مكة لدايك بوا پرسيار لخوشويس كلا صلى الله عليه وسلم لباري بروجو بوني روجان دو شما اوش فرموي او روجه تيدا لدايك بوما ابن قيم رحمة خدا لي بدليل هيت راضي يغنيا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم لزرگ شاري مكه ولا صالي فيل لدايك بو برهاي باشتنين رساله شي هي لسر زويدا پیغمبر ما ناوي محمد كر عبد الله كر عبد المطلب كر هاشم كر عبد مناف كر قصي كر كلاب كر مره بويا ابو سفيان نيتواني نكولي لبرزي رساله شي سلور ما بكات كاتك لالان هرقل الروم برساري لكرا ابو سفيان او كاد دجمناتي شي گوري دغه مسلمانانو پیغمبر مان هبو بلام گوتي محمد صلى الله عليه وسلم لنا و امدا خاوني رساله شي شي برزو بريزه بر لوي پیغمبر مان صلى الله عليه وسلم لدايك بيت باو شي کوسي دوای کرد خوای گور له قران پیروس باسي هتي وي پیغمبر مان بود کاو د فرمید اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يجدك يتيما فآوى واتا آية پروردگارد ني بينيد بها تيوي خيرا دروي لكر ديتاو لاني بو سازدائتو حوان ديتاو باوچي لكاتي گشت بازرگاني للاي خالواني بني عدي بني نتزار لشاري مدينة بو دو تارين خوشي هاتو كوتسي دوائي کردو لويج نجرا لقرآن پيروز دا چوار زار پیغمبر من صلى الله عليه وسلم بناوي خوي ناوي هاتوا اوان اجلم شوينانن سورة آل عمران آيتي ستو تلو توار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل سورة الأحزاب آيتي تل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سورة محمد آيتي دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سورة الفتح آية 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم سنناوي چهيا محمد أحمد ماحي حاشر عقب بلان بناو بانك تلين ناوكاني محمد أحمد

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بينراني عزيز وخوشويز لهرزي كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباسو استايشي بيبايان لبو خداي كارجواني كاربزي لبرنامه چي تايبت بيادي لدايق بوني پیغمبري نازدار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بخزمت ايوي برزو خوشويز دقموا لخواي گور داوا كارم او ياد بكات ماي رحمت و بركت بو خاكو ولاتي نشتماني همو مانو مسلمانان بگشتي و هر وها امو مانانش بتايبت ديار يادي لدايق بوني پیغمبري نازدار صلى الله عليه وسلم بو مسلمانان بگشتي و بو کورد زبانان تایبت مندی خوی هیا هر لدیر زمان و تاوکو امرو مسلمانانی کورد زبان شانازیان با دینکیان و پیغمبرکیان کردو صلی الله علیه و سلم بویا هر لگل هاتنی یادی لدائیگ بونی پیغمبرو هر لگل هاتنی منجی ربیع الاول خوشی و شادی دکویتن و کوچه و کولان و بازارکانی حریمی کردستان او یاد لهم لایق قبول به او یاد لهم لایق پیروز به خوای گور بی که اتمای رحمت و برکت بو همو من انشاءالله هر لبو ام یادو ببونه ام یادو لبرنامه چی تایبت لخزمت ایوی برزو خوشویستو ماموسایانی قدرگرانو برایانی خوشویست دبم برنامه چی تایبت تان پیشکش دکین و با مولود چی خوش دخوینین و صلوات لدیداری پیغمبری نازدار ددین صلی الله علیه و آله و سلم یخو لهم لایق پیروز به انشاءالله برنامه کمان تایبت بیادی لدائیگ بونی پیغمبری نازدار لخزمت ماموسایانی قدرگران و عزیز و خوشویست که هر یک لبرزان با سپاسی زور و لگل من دبن زور برز دکتور یوسف شافعی پیش نویجو و ترخوین که برز یعنم رو لگل من جنابی ماموسا زور زور سپاس بو آماده بوند او یاد لجنابی شد پیروز بی
1: لهم لایق پیروز بی سلامت بی اخو خوش بی خوافت یا ربی سلامت
0: هی بو یاد پیروز ماموسا جان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين براستي أويادا بيروز بي لهمو لايك بخيراتني أو ما مستا برزانة دا كين لگر أو دنخوشا عزيزانا لگر ايوي برزيش يادي چي براستي دلخوش کرا يادي چي پيروزا پیروز بای خوم آرسته همو مسلمانان دکین حرم کردستان و به تایبتیش شاری هولیر دکین که نصرا و با یاد کردن و یادی پیغمبر علیه الصلاة و السلام
0: یا خواه بخیر بی دست خوش بی ماموسا و هر و هم ماموسای برز و خوشویست ماموسا ملازه دوست پی ماموسا هل دوست پی حتا ایره بخیر هاتی
2: بنای خوی بخشنه مهربان سپاسی برستان دکم
0: یا خو بخیر بی
2: سپاسی بینران و بیسران و او عزیز خوشویستان و دن خوشانه که و بدن گزولالکانی خویان بسر پیغمبری نازدار هدرین و لخصمت امام مستعیان و زنابشتان بین براستی او کسی عریزه اگ دنوسی توقیع اگ دکا لسر ناوکی خوی استعمال دمانوی عریزه لحضوری پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بنوسین و توقیعک بکین برین ایمه هین که امتی توینو و تو من خوش دوی لو یاده دا بستن ها دین خو من با پیغمبر دناسینین ولی پاشان جیانو و هروها او کردار زوانانی پیغمبری خواه دمانوی با بینران و بیسران اشنا بکین
0: جزاک الله خیرن یا خو بخیر بی ما مسلم الان اوزاد گردی دنابی شد بخیر بی
3: اهلی خیر
0: یاد لجنابی شد پیروز به یا ربی
3: خیراندار بی یا ربی بسم الله الرحمن الرحیم دست خوشیم لجناب تانو
0: یا خو بخیر
3: او کانال بریزه و تواوی مسلمانان خوای گور او مناسبه بجری بخیر لبو مان ان شاء الله
0: اللهم امین
3: یا ربی طبعا الین یادی مولود یادی چی زیرینا اواتی پیای بدینا لو يهمو من تاوري اوينا تك شاعر فرمي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء دار درخت خوش حاله بهاتني في غمر صلى الله عليه وسلم امش بشي لو مخلوقاتا كخوش حالي خمان بشي وازه در دبرين بيادي لدايقوني في غمر نازدار صلى الله عليه وسلم
0: يا بارك الله فيك يا خوب خير بن سرسل وسرسل وما مصاني بريس ما مصا سيد جلال يا خوب خير بقربان او يا دل الزنابي شد فيروز به
4: جناب اشتان سپاسی جناب تا عندك هل سامبو كخير إن شاء الله
0: فايجر
4: بكات خير وبركة إن شاء الله
0: اللهم آمين أسمعين إن شاء الله
4: إن شاء الله بتعب الشاري هولير
0: يا ربي إن شاء الله ما مص أحمد بياتي زنابي شو الزور بخير بي
5: خوش بالسلامة يا ربي
0: أرصاغ وسلامة من أولاد الشاني بيروز ديتن
5: يا ربي خواهي قولوا لهم لياش بيروز كان إن شاء الله
0: يا أخوة سلامة من ما مص عبد الكبير زنابي شد بخير بي
6: خواهي قولوا بالطارز محفوظ بي إن شاء الله
0: أولاد الله زنابي شتان بيروز بيتن
6: لأيوش بيروز بي إن شاء الله أمره شرف من بون
0: يا أخوة
6: أقر أما مصطفى خوشويستانا أورا عزيز خوشويستانا لا پایتختی مولود که شهری هولیر خوشویسته امرو امیاده زندو اکنو لگر او ما مصطفی خوشویستانه هر وکو شعر فرمه او دقیقی هات دنیا مصطفی انسو جن طیر و ملک دایان صدا انشاءالله خواهی گوره لا امتی پیغمبر حساب مانه که انشاءالله و او مولوده او دانشتش مان لو با ذکر حسابه که انشاءالله
0: انشاءالله بارک الله فیکم یا خواه بخیر ما مصطفی شوان زنابی شد بخیر بی
7: سلامت بی بسم الله
0: او یاد زنابی شد پیروز بی
7: بسم الله الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله زور سپاس ما مصطفی سپاس تاندکین لم روشه ده انشاءالله صلاة والسلام دنیرین بو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لهم لا بيروز بإن شاء الله بيتماي خير خوش إن شاء الله
0: اللهم آمين ما مستا إبراهيم يا أخو زنابي شد بخير بي أستاغ وسلامة دي بخير بني يا أخو سرطة ما مستا يعني قدر جران زور زور سباس ما مستا ملا يوسف بيما وخزمت زنابت بيم خوشا لو دس بيب كين ما مستا ملا نوزاد
8: خزمت دام
0: سلامة دي يا أخو زور زور سباس گرينجي يادي لدائق بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم گرينجي کردنوی او یاده لکوملگی کردواری تا چنده اهمیت و گرینجی خوی هیا چون که ما معلومی جناب تانا سالانه لگل هاتنوی او یاده و او مناسبه گوره زور زار جمان لشتی دی که دبه لیره و لوی خلکانه کن شد روز دکن که گوایا ام یاده و او باسه و او خواسه بیدعه و اوانه که دیکن سوزانم کوملگ شتی عنتیکه عنتیکه یا پیدا هرده پیتن جناب چه دلیل سرم بابتا
1: بنای خوی گوره طبعا یاد کردنوی یادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولادتی و لدایکبونی علیه السلام اوانه که باس لویده کن که او بدعه داهین راوه بداخوا مشکله که لویه انسان اگر فهمی لبو دقی قرآن نبو لبو دقي فرمودي پیغمبر نبو عليه الصلاة والسلام ليتيكتي دائما لدينا لجانامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هندك شتي ترك كردية بقصد بقصد وهندك شتي شي ترك كني كردية ببي قصد بوا دا اوشتاني كپیغمبر عليه الصلاة والسلام كبقصد ترچی کردیا ایمه واجب ایمش ترچی بکید. بلام شتانه کنه که پیغمبر علیه الصلاة و سلام پیویز نبولو او سردمی لبو او زمانی یان صحابه کان پیویستیان با شتانه نبوا او الوی و ایمه دتوانین اگر پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم نی کرده بی انجام بدریتن زور زور طبیعیه. ایمه حتى فرموديه پیغمبره صلى الله عليه وسلم رفاعي كل رافع دا جرته ولا فرموديه داره پیغمبر صلى الله عليه وسلم نواجه دا کرد كابرهيك لدوه نواجه دا کرد لركوع هستاوه فرموه سمع الله لمن حمده كابرهيك لدوه پیغمبره عليه الصلاة والسلام فرموه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا في ملء السماوات وملء الارض الى اخره كلن يجبوا سلام دا وبيغمبر عليه الصلاه والسلام فرموي شيء او قسيكرت حمدا كثيرا طيبا مباركا فرميا والله كابره فرموي امن كردم اي بيغمبري اخوان
0: صلى الله
1: عليه السلام فرموي لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا داري أمن بضعة للغة العربية لسيها تانوية أمن برسي وقصور ملائكة مديد هريق لوانا أو دي قد أمن أو أدريد نسم أو دي قد أمن أو أدريد نسم
0: ما شاء الله
1: زباشا أمن بسيال لو برا برزانة دكم نقأوا كإما دارين لثوابت دين او نویج روجیه لوانا شدنا بی زیاد بکره بلام لوسائل زور زور طبيعية بلام أوي إستا أو فرمودي بيغمبري عليه صلاة والسلام أصلا لناو نويجا لناو عبادتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ني كردبو آية وببدعة إسابة أو جفرمي أو أدريه أو جوانترين والله ما بقوترين والله ما لويك أو صحابة أو كاريكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ملائكات فلان ذكر او دغد امن ازركي دنسم او دغد امن ازركي دنسم كماتا اي مكاتك يا دي پیغمبر دكريته صلى الله عليه وسلم شتك مان الدين زياد نكرديا
3: ما مستعجلك ما مستعفوك يا ذكرت نوي هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم امن دلم نك بدعي واجبه قران فرمي اذكروا نعمه الله يا دي نعمتك كان اخوابك انا وقورت لي النعمه نعمتي هاتني في
8: غمر صلى الله عليه جزاك الله خير راس
3: هل واجب واجب
1: راس
8: بارك الله
1: دائما او وسائلنا بكارديني ك بيغمبر عليه الصلاه والسلام خوشويس تردك لنا وضلوا دروني او خلقي
8: بارك الله فيكم دست خوش بيا اخو ما وصلنا زيد
2: جان وروح
8: جانت سلامت بي وبهشتي بي ان شاء الله
2: اجمعين هموما
8: بيم خوش بيكوا بتينا كومالجي بشري بيشي هاتني بيغمبري نازدار صلى الله عليه وسلم يعني لو كاتدا حال وضع جزران وجيان وبارودوخي كومالجي بشري انسانية لو حالته دا كبيش أوي بيغمبري نازدار بي صلى الله عليه وآله وسلم لتبارو دوخو لتوزعيك دابو اگر قبولت بي بيم خوش بيك و جيمان لشتاش خوش بيتن دواتر والله مكان بدو ماموسا باجنية لخزمتم ماموسا سيد زلال بابيم خزمت زنابت بيم وابي ربي بنيرا صلوات من بيش كجدكي فرمو قربان

0: صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم يا صاحبات دستخوش بيا خو دنگت هر زلال بي ان شاء الله جزاك الله خيرا دكتور يوسف بابي ما خدمت جنابت اويك برستان فرموتان اويك پیغمبر ناسي ولجياني پیغمبر نزان يشار زانبه تناند لقرآن اشتی ناگا با گشتی که لإسلام اشتی ناگا امو مانان چون پیغمبر بناسین صلی الله علیه و سلم تا چند لسر من پیویست و گرینگا لوی هر یک اگل ایما خو من فیری جیانی پیغمبر کن شارزای جیانی پیغمبر کن صلی الله علیه و سلم
1: طبعا ماما سان نوزاد خواهد زای دات و موضوع چی ایثار کرد که امنیش به تمام بمباسی کم هر کسک شارزای ورد و درشتی جیاننامی رسول الله نبی به حیاتی نه لقرآن نه لإسلامش حالی نابیتن قط چون که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم او دینی با لعنی کرداری برجسته کردیا لجیان روزانه خویده لخلال او 23 ساله که بویتا پیغمبر هتا وفاتی کردیا لویه اما براستی شتی که من هستی پیدا کم اونده گرینجی با حدیثکانی پیغمبر ددری علیه صلاة و السلام اونده گرینجی با جیان نامکی نادری اوه خلالی چی گوره جیان نامی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم حتی لقرآن پیروز دتواني حلوين دارو اتو پیغمبر بناسين عليه السلام
2: ما مستا يوسف عفو بك لقران خدا قسمي خواردي به عمري پیغمبري صوص منيا
1: بله
2: لعمرك
1: لعمرك بله
2: يعني جيانا ما كديار زور گوريا
1: او جا لبو اوي ايما حتى وكو شارزاي او اسلام بين و ايماش بتوانين رنگ بداتو لكردارو لگفتار مان دبی بزنین پیغمبر علیه الصلاة و السلام چون بو پیوندی خوی لگر خوای پیوندی پیغمبر علیه الصلاة و السلام لگر خیزانکانی پیوندی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگر مندالکانی خوی و مندالکانی خلچی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیوندی لگر جیرانی تعاملی لگر بازار کچوی تا بازار و هر وها پیوندی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگر کافر لگر منافق چی کردیا؟ طبعا اوانا همو لقرآن پیروز خواهی گوره بحثی کردیا لوی وصفی چی دکره لقرآن پیروز خواهی گوره افرمه و انک لعلا خلق عظیم اها اگر ملاحظه آیتا کی بکن افرمه و انک نگ او تفسیر غلطا براستی یا محمد تو خاون روشتی چی برزی او زور غلطا او تفسیره يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى تك على حرف جر لبو استعلايا يعني أتو أو اندبرزي أو اندبرزي روشتد أو اندد جوانا لعلى لسروي أخلاقي شي لعلى خلق عظيم يعني روشتد أو اندبرزا لسروي لعلى خلق عظيم جاء أقر إيما تشون دتوانين تماشي جيان نامي پیغمبري بكين عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي بين الناس كان خلوقه القرآن او زور زور گرينجا لبو ايما خللي ايما خللي ايما عالمي اسلامي داعي وما مستاني ايني او ايما اللي و نقص من هي زور شارزا رسول الله نينا ذا براستي لبو اوي ايما جيان نامي او رسول الله بتابتي لمانجي مولود برجسته بكري حتى وكو و ببريتا لا يعني شي عملين انا وكملقا او زور زور بيويستا اما لو مانجا زور جرنجي بو جيان نامي ولا همو ساتو كاتا كانت وقتا كانت ريج زاب راستي جيان نامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وشون بتوانين اما بهرمن بين لروشتكاني پیغمبري عليه الصلاة والسلام دبي رنگ بداته و او صحاباني وا پرورده کرد وا پرورده کرد يعني همو او همو فتوحات گوريا لدواي پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام دواي اوي كأواني دروس كر محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار إلى آخر الآية يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تواني أوانا پرورده بك عليه الصلاة والسلام لا يعني عملي إيما مشكلي إيما أوان دق زمان هي عمل ما كما پیغمبر ما پیغمبر عليه الصلاة والسلام قصي زوزور كم بوا قصي زوزور كم بوا بلام عملي لا انا كردارياكي زور بوا تا ايما براسي بيوستي من بو لا انا كرداريا لوش خلق اسا خلق بيتاقد بوا لقصي خلق بيتاقد بوا خريكا لا خطبش بلام ايما بيوستا تسب كين ايما بيوستا او روشتا جواناني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردستا بكري للاني خو مانوا ولا لا لا لناو مالو من دانو دارو جيران من حتى لا دورو
2: ما مستا يوسف هر لسر فرمودي جنابت كزور گرينغا جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببينه وناو ماري اصحاب دا فرمون من داركان من فير جيان نامي پیغمبر دكرت كو فير آيات قرآن من دكرت
0: سبحان الله
2: لو
0: چونك بيان دكردن وكو كفير قران
2: يعني هيك اللي قران كم ترنيه تكو تفسير قران اهتمام يعني بسيرت بو زياتر صحابه كم زاروا ابو ومن دار كان يعني فيره لبركردني فرمو دكن بس زور فيريا الشار زابون لسيرت يعني كرديا چونك ها او امام سفر من على خلق عظيم على يعني السروي سروه كلوتيا رئيس دولتك دتاني وتش بيغمبر بكا بيرامير دك دتاني وتش بيغمبر كا غنزك دتاني وتش بيغمبر كا كرك زغورتيك حمومان لازم استفاده خماني ليبكي في غمر كانيا وكارك سود الروب شقوي لي دبا صلى الله عليه
0: بارك الله فيكم دست خوش ماموسا دست خوش بيا اخوا ماموسا عبد الكبير بما خدمت جنابت والربيع الاول
3: ربيع الاول ان شاء الله
0: استمج لنا الربيع الاول فرمو
3: يقصل اسال قصي ماموسا نوزات هذا بس كير قوتي خواهی گوره لقرآن بنور باز پیغمبری خواهد که صلی الله علیه وسلم لقدیم او شرده انگو نوری پاک محمد صلوات گوتی گوتی و جائز نیا گوتی وش گوتی باشه تو چه یعنی دبی خیندواری طبیعه تو لقرآن دیارا نگیش خواهی گوره لقرآن باز پیغمبری لکه بنور و نیا گوتی نوری پاک از و قدیمان هر دیان گو نوری پاک محمد صلوات اول لو نوری ورجیره امام استاد
0: جزاك الله خيرا بارك الله
4: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
0: جزاك الله خيرا فرموا مصطفى

0: دهنوی با عقاری کتر خوندن و با پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم بکن و چرن با کمالشتانی کل نایا زور جار قصانی دکن تایبت بر جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر لا هاو سرگیری کردنی چند جارک هاو سرگیری کردن مامالی لگل هاو سرکانی لگل بشو میراد لگل کوچ کردن رگی کوچ چیتا کوی چون بروا که بره لگل خوی همو ام امیز جوازانی جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتک تماشای قرآن دکی کاتک قرآن باسی پیغمبر من دکا صلی الله علیه و سلم هیچ کات و هیچ کام لمانه به حکمت انجام ندراون و بگره لم قرآن باز لمک راو دستوری اگه بولا بردمی اوا که بم شویه برو بو شویه ما ملب که
1: بگمان مادم ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابیت مصدر با امت هیچ تگنابه بتایبد لو موضوع استراتیجانی که کردویتی لبریار استراتیجکانی جانی نکره لخو بریار با چونکه تو دوایی امتیک بدوات عادت تنها شخصیک نیت اگر شخصیک بیه لواچ راست و هلاکانی اعتیادی بروه بلام کاتک ابیت قدوه با دکس او کاته هلاکانت باجی گورت ره اگر ببیت قدوه با امتیک امتی سردمی خوی اگر ببیت قدوه با امتیک تا آخر زمان همیشه چاولو کن بگو من هروا بسادهی تینا پر ره بوی هر کسیک باوری با قرآن هبه دلنیا ابیت او لوی که ام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هیچ حلیق لجیان یا روی نداو تی پر رید بسریا اگر حلیقی کرده بی قرآن لومی کرده لسری حالا کانش دوباره که موزانه انکو کن لسر اوی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هیچ حلیقی هوا و آرزوی نکرده اگر حلیقیش روی دابه حلیق اجتهادی بوا وایزانی و امر ریگه باشکه یعنی بلا او بوا دوی قرآن بوی راست کرده تو که ایش لأموری دولتو ام جورشتانه یا بو نکشتی باسی شخصی و حزو نفس او جورشتانه که تسیری قرآن کین قصه اکال سر بابتی زواج کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلام همیشه لموضوع که دو سه شد بحث که بس او بشان که ایهنات پیشوا نمونه ایک ممشان دال سر نمونه کانی عدل کردن با نمونه که تک انسان ایک هاو سرگیری اکاد ولی قل مال و منال یا تعامل اکا چون تعامل بکا ما فکانی خوان ادا بلام شتیک هی تیکل نابه ببه با نمونه صورتی تحریم دیت خواره و ما فی خزانه کانت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك أي محمد تو أتبي خزانة كان رازي كي كات قد لريدو شوا تأجين لوي كتعاملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالها وسر كان يا بريتلم جور ما ملي كبستويتي رازيان كا بستويتي ما أفرتانا مرتاح بجين لقال يا بلام ناكري أما خوي بعد لوي يا ساي كان بوب قري شتي كان بو حرام كا خوي حلاله بم جوره تعامل کانی پیغمبر صلی الله علیه و آله قرآن بینین لگل هاوسر و خزانه کانیا بجوره ک ببیت تشریع بویم بس اونی بویم باز کردوا جیانی شخصی او و کو جیانی شخصی و کو بشری و کو پیاوک بو هاوسر کانی ام بشیان پیوندی زور به ایمونیه و ام راستی قولی زانه که زور جوانه بلا موا فهم پیغمبر صلی الله علیه و آله زور لو گورتر من بتوانم دفاع لو بکم او کردویتی يعني هي أونية إيه ما دفاعي لابكين أو بشاياتي هاو سرد مكاني خوي زور لو قورة ترك رخني لابجيري ولا يكمين الدابزيني يكمين آيات كان قرآن وكتنها خاتو خديجي لقلابوا قرآن بما نفرمي وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقياتي أو زور لو برستربوا همو هاو سردار يكاني بون منك شلب سري جناب بس لي زواج كاني في غمبر صلى الله عليه وسلم هل يكو بجورك للاينك وحكمتك هي ولا لايك تروى جورك لما مصلحتي تايب أمتك للايك تري شوشياني تايبتي خويتي وهيجي يكيك الزواج كاني ببي إذني خوي فرودغار نبو وتعالى سورة حزابة خواجان فيما نفرمي بوتنية لموضوع زواجي تربكي تواوي تر زواج اللي رائجي لمرحلة يكا ولا أن تبدل بهن من أزواج تواو حتى بودنية يعني يكيك طلاق بيتو داني كتبين انت جاي بو شكو مرحلة اويك تو زواجي تربكي تواوي تر حكمة كان همي تواوون هر یکو با آراسته کلم زواجانا دیت سر مسئله بون منا حلب جاردنی شارک و شارکی تر با چه با طائف با چی ناچه با شونه کی تر با چی اروا با مدینه با چی خلق انیره با حبشه بس خوی ناروا لکه تک اول طائف دره کری خوی اروا بتنی یا لگلی شل صحابه کن کچی با حبشه حفتا کس انیره و هموشان قبول کرن ملیکه کشی مسلمانه به پیشوازیشان لیکا کچی خوی ناروا با اوه كاتا حكمتك جوره هي لبشتي بريارة كانية و مسألة كتنها بريتينية لبريارة شي كاتي ويك مرحلة كو جزء إك لبريار دان
0: زور باشا ما مسا أو ربطة راست وخوي في غنبر صلى الله عليه وسلم لقل خوي جوره هي بوك قرآن أو ربطة راست وخوي بو لقنا غكا كا في غنبر صلى الله عليه وسلم نجران دبي وبيوا خوي جوره لي عاجزة بەڵام ئەو بە قورآن وەڵامی دەداتەوە کە دەڵێ لێت نیگەران نیم
1: بەست
0: ئەمە بۆ تەوقیتێک دڵی پێغەمبەری پێدەدرێتەوە سەلی الله علیه وسلم بەڵام بۆ ڕۆژگاری ئەمڕۆی ئێمە چ سوودێک لەم ڕەبتە دەبینین کە خوا لەگەڵ پێغەمبەرا سەلی الله علیه وسلم هەی بوو ئەو تا ئێمە دوای 1400 ئەوەن دە ساڵ ڕۆژانە
1: دێڵێینەوە دەست خۆش بگومان مرحلەکانی سەرەتای وەحیە تازە قورآن دابەزی بوو چەند سوورەتی شکەم دابەزی بوو دواتر بۆ ماوەیەک وەحی قەطع بێ و پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە بیرکردن و لە یعنی ئەوەی زۆر بیری ئەکا زۆر تامەزرۆیە زۆر چێژ ئەبینێ تا ئەوەی ئەگاتە حەدی بێتاقەت بوون بەوەی بۆچی قەطع بووە ئەمە یەکێکە لە دیارترین حکمەتەکانی ئەو ڕووداوە کە خوا بۆمان نەقڵەکە کە ئەم پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێی پەیامەکەی ئەکا ڕاستە لە مەرحەلەی یەکەما ئەترسێ لە ڕۆژانی یەکەما
0: سورەتی مدثر
1: مزمل نا هەر پێش ئەوە هەر جارێ ترسی ئەوەی هەیە هەر تێناگا چییە نازانێت چی ڕووی داوە یعنی ئەو دێتەوە بەڵای خاتو خەدیجە و دواتر ئەوەتە لای وەرەقی کوڕینە و فلو ڕۆژی یەکەم و دووەم دوایی ترسێکی تر دروستە بێ من ئەرکێکی زۆر گەورەم وەرگرتووە بەڵام ئەم ئەرکە نایباتەوە ماڵەوە و حتا لە سیرای باسێکرێ یعنی یەکێ لە شتە زۆر جوانەکان ئەوەی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم ساڵانە بۆ زەمانێک ڕۆشتۆتە ناو ئەشکەوتەکە و لە حیرایە خۆی جۆرێک لە تەعەبودی شەخسی ئەکا و جۆرێک لە تەفەکور ئەکا لە دوای دابەزینی قورئان و جارێک ئەمە ناکاتەوە تەواو ئیتر کاتیەوە نەمان بڕۆم بۆ ئەشکەوت دێت دەسەکا بە ئیش ئەم ئەرکەی ئەو ئەرکێکی ئەوەندە قورسە و ئەوەندە چاوەڕوانیەکی گەوری لێ ئەکرێ لای خواوە وردە وردە لە ئەرکەکەی خۆی تێگا دوای ماوەیە لەوەی لە ئەرکەکەی تێگەیشت وەحی قەطع بوو کە ئەنەهو ترسێکی بۆ دروست دەبێت تۆ بڵی من شتێکم کردبێ تۆ بڵی من شیاوی ئەوە نەبوو بێتم ئەم ئەرکە وەرگرم تۆ بڵی لێم سەنرابێتەوە لە تامەزرۆیی زۆری بۆ ڕیسالەکە و بۆ ئەرک تامەزرۆیی زۆری بۆ ئەرک وەرگرتن لای خواوە زۆر بێتاقەتە بێ ئەمە یەکێکە لە حکمەتەکانی ئەو سوورەتەوە ئەو ڕووداوە کە خواجان لە سوورەتی دوحایە بۆ مانەگێڕێتەوە دوای پێمانە فەرمێ یعنی لە ئایەتەکە فەرمی ماوەددەعک ڕەبوکە وما قلا خوا وازی لە تۆ نەهێناوە و ئەرکیشی لێ نەسەندویتەوە استقالی پێ نەکرد وما قلا یعنی دووری نەخستویتەوە استقالی پێ نەکردووی نانا ئەرکەکەی لە ئەستۆ داناوی ئەمە بەشی یەکەم یانە بەشێکی تری ڕاستی بۆ بەرزکردنەوەی پێگەی ئەو پێغەمبەری لە لامان یعنی سەلی الله علیه وسلم ئێمە کاتێ سەیری قورئانەکەین لەو شوێنەیە لە شوێنێکی تر باسی ئەخلاقیەکە لە شوێنێکی تر وەکو دکتۆر عیسام بەشیر دەفەرمێ هیچ کەسێک نییە خوا ئەوەندە تەزکیەی کردبێ تەزکیەی عەقڵی کردووە کە تۆ شێدنی تەزکیەی ئەخلاقی کردووە تۆ ئەخلاقە بەرزە تەزکیەی زمانی کردووە کە هەرگیز درۆ ناکات تەزکیەی چاوی کردووە تەزکیەی دڵی کردووە مازە غەلبەسەڕووە ماتەغا وما طغى تزكي ضلي كردو ما كذب الفؤاد وما راى ضلي شي دروناكا كانت امهم تزكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو تشكرا بو اوند بشاما دا شخصي كي زور غوري زور راقيه بو بيمان بلا كتو اي امه شويني انساني كي زور غورا كوتوي ما ترسل لو ما مصطاي كي حتى بشي كي غورا لم ويناني كي ابينين وباسي بيوندي خويا لقل عبدك خوي بيغمان ما زانين لدروي او الى قرانات ومار كراوا پەیوەندی و ڕازونیازی زۆر زۆر گەورە هەیە لە بینی خوا و عەبدەکەیە لە بینی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەگەڵ خوایە شەر نیە هەموو شتێک کە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم زانیویەتی بۆ ئێمە تۆمارکرا بێ شەر نیە هەرچی خوا بەوی و تۆ بە ئێمەشی وتبێ بۆ نمونە خوا فەرمێ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین ئەو ئەدنا پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم نزیک بۆ نزیک بۆ نزیک بۆ زۆر نزیک بۆ ئەو نزیکە هەندێک لە تەفسیرەکان ئەڵێن لە ئیسرا و میعراج و لە خوا نزیک بۆ هەندێک تری ئەڵێن لە جبریل نزیک بۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەی لە هەر کامێکیان بێ لەو نزیکێ زۆرەیە چی ڕوویدا کەس نازانێ ئەبێت چی ڕاز و نیاز پشاندرا بێ ئەبێت چی نهێنی پشاندرا بێ چونکە ئایەتەکەی ئیسرا و مان پێ فەرمێ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يك دنيا آياتي بشاني پیغمبر دا بس كو آياتا كان بو إميني جراوتو كواتر رازو نيازيكي زور هي لبيني أوانا بلام أو بشي پيوندي با إيمو هي بو إيمو سودي هي تنا أو ما بو نقل كراو
0: زور باشي يشي
1: جوانا أوي
0: ما مصا ألان كاتك التواو بو بس حزا كم زور بكورتي هو كار چيا قرآني پيروز وكوالي هر مشاكلي كد هيا چار سري كشكاني تويتيا كراو و تنانت خلقانه که زور جار دبینی لە ڤیدیۆ کە ئامادە کرێ لە وڵاتێکی بیانیایە کە نە لە زمانی قورئان تێدەگا نە لە ڕاوی قورئان تێدەگا بەڵام بە هیتفۆنێک دەڵێن گوێ لێ بگرە فرمێز بچارێ
1: وەڵاهی زۆر بەپوختی لەبەرەوەی قسەی خوایە قورئان کتێبێکی تر نییە کەلامێکی تر نییە و خوا دانەری ئەرز و ئاسمانە خوا عەلیمە بەوەی لە ناخی بەشەرا هەیە خواه فرمي يما إنسان ما ندرس كدو نحن أقرب إليه من حبل الوريد أو نزيك ترى بيم لم رقي لام ليمن كاتا شاك أزانا چين بيوستا أوي بو ناردوم كبيوستم بيوتي بپی همو یک کیش ل ایما پیوستی همو تاک یک برکات او رک قران کو شته کی مرین وای او کوش لیک وای اچھا تو د افریقا تیاتی ام جسته من چی پیوست به او برکات او و هسته کم او هو کار سره کی
0: زور زور سپاس کم زور بر رئیس مال صحا او جین فال بانک خاص خاص کم بین لگل مان بو
1: سپاس بزن
0: بل خوشی سانس فاس بو وشتام کاتل گل مان بو نو بر گره گرمو لگل

0: نوري آوا بوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيلا باراني رحمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام.
2: عليك السلام.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: خوشویستانم ایمه لخزمت ماموسایی که عزیز و خوشویستاین با یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که جنابی ماموسا ملا عمار که امامی مزگوتی حاج محمد شمی سمور و خطیبی مزگوتی اسوی گشم خواهی گروه پایداریم که انشاءالله لخزمتیم ماموسایی که نیخواه بخیر بین
1: خواهیون سلامتن که توفیق ملیک مامده انشاءالله بخیر
0: انشاءالله ما مثلا گنم یادی مولوده اما چی بکن چی نکن چی باشه انجام بدرید گشه پی بدری یادی مولود باشه یا خفه بکری
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه لراسی دا ایتر ناشفین لبه اما بوتا پرسیار هنا خوی جی پرسیار نیه لراسی دا چون که اما هم من زنین خوش ویسی به عمر صلی الله علیه و سلم شون کوتنه نصر دان و سرخستنی لدای یادی بدائمی و هر وها زندو کنوی سنت کانی هر وها آگابون لجیانی اما امریکی خواهیه یعنی فرضه که لسرمان اما که شما نوی نقصانی من هی اما نوی نقصانی که زیادتر کن یعنی هندی یعنی جریب حزب برینه که من ناکه من قلتری که اینو هنه مصیبتی که گوره اما هم من زنین خواه فرمی قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموالون اخترفتمها و تجارتون تخشون خسادها و مساکین تردونها حب ایلیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیلی فتربصو حتى ياتي الله بامري يعني خوا فرميه اگر اعمانت بلا خوشوي سر الله خوا پیغمبري خوا خلوتي خوشان لبيناي خوا ده بوسه بوسه زي خوا گوره انجا خوا پنما با كي هم او نقصان من نبي كم من هي او مشكله من نبي بو چين هول ندين ايمان من
0: دروس كين
1: لسه ايمان من كامل كينو بزنين بچي خوشوي سي پیغمبر صلي الله عليه وسلم زياد بچي هل زمان پیغمبر صلي الله عليه وسلم نزيكي يعني زياد لحف صحابي دانشتون وصف پیغمبر يان كردو سنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خو پی خوش بو دعای خیری بو کردن فرمتی جبرائیل لغلطانه به روح القدس لغلطان یارمتی تام بده بوشی چون که براسی دینداری بریتی له محبت له خوشویستی او حتی او کو محبت نبی شون کوتن نبی شون کوتن نکش شون کوتن کی قرسانه و دلگرانانه و ناراحتی و بولا بولانه ابي خوپنه من بلام که محبت هبو با عشق و ادب به خوشویستی و اروی خوای گورش برکت زیاتری بو انری بو خوای گور سبحان الله بم شوی باسی دینداری و خوشویستی کردو حتی افرمی اگر محبتی الان محبتی خو معنی راز نه کنه تا شونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بطاعتی نکون اینجا اما که یه شکی براسی و که عرضم کردی که یه شکی گوره که من اویه که باسو خواستی پیغمبر من کمه
0: صلی اللہ علیه وسلم راسم
1: مشکل من اویه باسی نکین یعنی باسی هموشتی هم که این که شمانیت خواه حیف نیه مسلمان خوی به ایماندار بزنه عیسی الحمدلله زور دلم پی خوشه که له سوشال میدیا له فیسبوک علم شنه زور او کوبلی یادی به محمد صلی الله علیه وسلم زور با سکری له میدیا کانه له براسی له شونه عام کانه حتی له شونه گشتیا کانه له الحمدلله باسو خاصه کی زوری هي هي بم امنه راحت به که شیطان باسی به باسی به مصمنا راحته بلام لكاتك كيادي بحساب بناو يادي حزت عيساي وسري صالي زينية هرشي زنا وشرك وبد أخلاقي ومال تبذير وخرابة كارية كريا مو يكي إنسان نجوله بخيال أنا بلام لكاتك كباسي بعمرك صلى الله عليه وسلم اتبينا على حد بيه
0: ما وصل مش تسترنج رأيك الشام كبراسية ما هر ديارة نفسها هيجي كاني غيري حالتك النفسي لا سوشيال ميديا بلين هندی مسلمان به حساب مسلمان و دیندار و به حساب خوشویستی خواه و پیغمبر به حساب رسمی که املا کرده تو والا لای مزگوتی گوری سلمانی آیا لحولی را لم شقامات وزک پی سی و دبا او امانه که تو والن اما مولوه ها اما یعنی تو ام یاد گوره ام خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ام همو کار رکو بونه و صلاوات دانا بین تسر او بیانو بگری با با خوشویستی پیغمبری خاص هستم اما چه جور دینداری که خلق توشی هاتو یعنی ام کارسات بو هاتو تنو مسلمان
1: ها براسی و خویی که غلی که شکن الان وقتی که شیح حسنی بصری رضا رحمت خواه بید شو بلای حیوانه که طبعا حیوانه که بوگنی کردو و مردار بوتو و منظره که ناشرین بونه که نخوش فرمیتی دانکانی زور جوانه ریزی دانی جوانه از دانوانی دانکانی ماواتو براسی انسان ایمان در بشون جوانی های بشون حسن الظن بشون سوء الظن وخلافانية يعني إستا لچه شوینه جاریوه هیه اگر جمعش به جاریوه تیکالی کریه باز آنها به من پینا راحتم که هنگ کسی یه چیز رسمی عمره بلا وقت هوا یعنی لناو طافه ایت خود زلمه خریکی دیزیه خواب
0: میبینه هی
1: یعنی اگر زوزو کمیش بی توشی حالا بی اوه بی یعنی من بشم لام لون آنها باسی دیزیه که ایناو کعب بکنم ام همو مشتاق و خوشویستی خواهی گوری لیه و بدل اگری من چام او بینی او خلل لخو مایه که امشتا ناشی نکانه بینم شتا جوانه کانه بینم بوی براسی عرضی جنابت کم گورترین شانازی لدینداری اما با ملتی کرد مولودی پیغمه صلی اللہ علیه سلمه چون که بو اما بوی نتا پیشن یمو ملتر هر چی ملتی ایما برو مریخی نیست لامی خوانه رو ابن کثیر ابن خلکان ذهبی چون وصفی ملی مظفر دین کنه الان ملیکی کی کردی عدیلی که نهی کرد هی که پیشنگی
0: خلجی لباسی
1: مولودی بیغ مصرح سلمانه بی ایما امشان ازیه نتویه گوره معنیه بیش گل دین داری کمان که هر چی ملتان اسلامیه باره بیل جنوبی لبنان الله ولات عربی کانه
0: مگر یمن یمن پیش یمن کوتی ماشاءالله
1: بس ملوی خوش اوان باشان از یوان شوینی ملتی کورد کوتی
0: راست جوانه جوانه
1: بملوی نه خلق
0: شوینی
1: اخلاق جوانی کورد کوتی اما بزور ناشرینی که نبلاین ولای نخیر اوش من جوانیه
0: راست
1: اما براسي مصيبتها و تينغيشن الدين و براسي طبعا هندي مسلمان هي ببي اغايكا طبعا دوش المسلمان انكو اكاتو ام قران يو بيغ مس راس بو براسي لا يعني او شر قوريه كري خدمه ببي دينك اساسي ليك بس انه وشي عوا علي بهر شي هنا علي كبس بيغ مس راس مكري بي دنگ بي
0: راس هم يك قريت
1: يك قري او انا لما شهر جوازي هبي ای به کی ایکا؟ با مسلمان جاری و
0: عادی
1: نگیش تو کی لی خو معنی که کیشه دروسه که خواجه و نفر میفسال و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون اگر شتی نذانی سوال اهل ذکر و اهل علم که ای باش من لی امام سیوطی و لی ابن حجر و لی سخاوی پرس مفر می دروسه و خیلی گیزور باشه و گورش باشه نزیکی هزار سال ملت اسلامی نزیک بیت ول هزار سال ملت اسلامی امی جبه جکر دو ای باش ام عالم جورانه بو آوان خسیان لسان نکردو ام شتابی دینیه جوره که وقتا من سؤاله گل امامی سیوطیه کم که تفسیری قرآنیه بس با حدیثی به مصاحب نم بس با حدیث با اثر تفسیری قرآنی دانه او ای او فرمی دروسه ات که خیت خودتو توی با سؤال لتو بکم ای ولای من جاری وای لعالمی کی سعودیه پرسیم مال دروز نیه بلا مال یک هفته باسی محمدی بن عبدالوهاب کی دروسته او باشانازی و
0: هر ماست خویشیان لکم ولی آرایی ترا یعنی أم عالمان ابن عسيمين لقل ابن بازة ابن باز لقل مدخلية عربي مدخلية يعني الدنيا رأي جوازين هي وقصي جوازين هي ومدرسي جواز بس قبل لنا ومزقو تكاني شانا إسا يعني ديان فرقي جواز لنا وخوانا دروس بو أما
1: قبولي إشيكن
0: قبولي إشيكن قبولي
1: رأيك أو إشيكن جريع ولا بدعية ولا سنة ولا بيكي ولا لا بأس به إباشا بو قبولي وكان بوشي لما ولودة أمانتون أبن
0: حتى ما وصل إسمنا وبرسالة مدروس بو إسا زور زور شت هي بدعية بد بدعية حسنية بدعية ككر واجب بيت وكل إمام الشافعي تصنيف في بدعية كردوا أم شوازي خني تجويد خلاص ردمي في عرس صلى الله عليه وسلم يعني بام شوازة توداني شي كتابي هبيت منهجي هبيت تجويد خني كي صحابة ما يكردوا يعني كي صحابة داني شتون كتابي كبو كبناوي تجويد خن رابي أي بوشي خن
1: هو تجويد فرمي وربا ابن هشام وابن إسحاق هاتون
0: بله
1: لذای صحابه و نبون چون بو خل لیان هلا صبرن که کتو چون شتی آنوسیدو جنابی پیغمبر بو آنوسیدو
0: راست
1: تو او همو صحابه بو نیکرده تو لان خوشویستی تو لان جنابی پیغمبر بلا و گرنت ره نه همو معلومه تیکش نیکی عامی تیکش وانهان هیچ چون براسی ام دینی امر نه تو او تا 1400 سالات و کس مشکلی نبوا بو اسم منو جناب اللي باوره باللي بسيطين شاطوانين خلافه كي زوزو بشوكوانا قوركين بيتنا خوشي كي قوري اللي مان
0: راسا
1: بو چون كزاقة منو لسا المشكلة كان بلام اوهمو يقرتوية مان هي اوهمو بيقشنا مان هي اوهمو بيكوبونا مان هي اوانا اشارينا وا
0: راسا هر وسيلة كي زور قوري بو بانغواز اسلامي بو خوشي يستي في اغمات صلى الله عليه وسلم اما تشيب كين لا مانجي مولوا باشا ما وصل
1: ران اول كلمه جناب تفرموت بيغمه صلى الله عليه وسلم لمكه و لنا راحتي ابو كافر كاني مكه هاتن شركانه كلت و دوري كعبه
0: بله
1: اشوري فيها كرتن او مناسبه اقوست و ابو او ديني ان بيبله شان ديني علم خو بيع عقبي كبرى وصوره واني كبو يكمدوهم لسرشي بو لسره ابو بيموس حسب ما هاو لقال حاجه كان يقول كافر كان احد خسي لقال كردن داني شكوب نوانا كر خني فرمو ما حجو يعني حجو جيتي اكري
0: 28 هوزي غوري عربي بيني و 28 دانشني تايبتي كدولا يك لموسي مكاني حجه بويك هجرت باب يوصل دانش دو قسي لقال كردون
1: اي نفر ما كافر كان بيانا ودان وكل شيء بو نشن بلا انا حتى حنا شلون كردي جوان ما بس ملويه بس كوب ونويك بو في مصر ما كردي فرصتك اما اذا هزاران خلق او بازارها مو رجع حرام وجناح وفساديت ياكري بما ان رحدنا بس رجع باسي بيغم اللي جاب كري اتنا رحد بين براسي ما خلل الدين
0: زول الايمان خلل الايمان
1: يعني المشكله كتو امندا لسر خلاف والامندا لسقس وتعصب اتر هيش خير انا بيني هيش صلوات انا بيني هيش تسبيحات انا بيني حد شي مدارس ديني هي مدرسه تجويد هي مدرسه حديث هي مدرسه حمويه بلا ابي بلا دروزنيه
0: راسا لبركني قران كاك ام ختمي قران ما وصام دعائك لما كاخر باش بيان صم ميكرد ولا نيجا
1: اي او
0: دعاء دور دريجا
1: تراويح هني كي خمني وشو هني خمس ساعات ام كوب نويه ام انا قران خوين دنتيايا قنوت خوين دنتيايا
0: راسا
1: اي باش اما كاك شتي كي خير تو حساب يتكري بس بلي اما سنته غناح تاع بلي من او بو مكريخي تشي غابو تكريو وكو عالم يتناكل بالملاي مادام اما للصحابه تو دور سوستني تو دين دارتني تو اما بكم بيانويك بس مولودي بيغمر صلى الله عليه وسلم بس لباسي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو براسي اما امشان ازي گور من هي لخماني تيگنه دين فرصت يك بو تيگشتن من لدين بو خوشويسي او كساني كه مولود يخو الحمد لله خلق كي زور هي بزانت شو محبتك به مصاصه
0: بزياده اگر سيري كلبوري ادبي كردي خوش ممكن كلبوري كي اسلامي براسي كلبوري كي دينيه لا لا صوفيا گوركان ولا عالم گوركان ولا بياواني جوري موتي إسلامي وبتابتي كردواري خومن يعني أم خانقاي بيارا كدو صص على خلكي بيجاندو أمهمو محيو شاعر وجورة زناني هالخستوا يعني سيرك بشي هرزوري شعر كانيان وصفي في غمار صص من مولودي في غمار صص أما فيري أم شعرنا بون كان مولونامي كردين وسرعته باشا أجر إما مولونامو وصفي في غمار وخوش في سيبي عنصر مشعري كردي أدربيني شيء من التو
1: هل أصلا إما وجناب دفر ميكا وكتباني كقديما بسي بشي تفسير مولودنا مكان وشعر كان بس بيغمر صلى الله عليه وسلم بينها هيك منا منه
0: خلاص
1: عيد الحل لاحمد خاني وانا بس لك هو بس بس دين داري وبس بس بيغمر صلى الله عليه وسلم مش جاري هاي غورني كان عشق كي مجازي بلا اما شانازي ملتي كرده ادي تخوا بيش او برو كتبي كي كردين بو بينه وبلا اما بيش اسلام هم ام بو او مجموعه رساله هب او عالمي هب وكان او دار بو بيش عيني اسلام بزنا نيما نيما انا براسي اما اخوان فخريه وين بيمان ملتي اما الحمد لله برز بو تو غورب بم اسلامه هر شي علماء مسلمانا الى سر زباسي ابن صلاح الشهر زوريكا بس ابن خلكانك عباسي ملك مظفر دينك انجا اود عرسكم ملك مظفر الدين كأميكر دوا كي زاويكي بو زاوي صلاح الدين يبو يكيك بولا باكان صلاح الدين كتواني انا قدس زغاركن قدس لسدس يا مان رزغار كرا بخوشويسي بيغمر صلى الله عليه وسلم ودينك يان نكبوي كي ساكري تطبيع كان لقل جولك برام باسي بيغمر بخراب زانا باسي ولاد ولاتك اخوان ايسا هل السعوديه وزول ولاتانيك او عقلتي يعني هي بحفته بمان باسي او صال او رجا كان كدروز بون لسرنا ماني خلافه الاسلام
0: خنجري بشتي خلافة إسلامية
1: شان عزيزي كان بدروس بوني الدولة كيان كتفرقه ببراسي كيشبه يعني لجاتي بيقرتو بنو أنا هاريكي ولاتي كيخوي بدا مرزاندوه شان عزيزي كان باسي كان كير إمزاي بو كردو ولا جولكو بريطانيا أمان إمزاي بو كردو أما شان عزيزي بيوبكي بلان باسي بيغم صلى الله عليه وسلم كخوال قرآن فرمي والسلام عليه يوم وليده خوي فرمي وذلك ذلك يوم ولدته في خوي باسي روجك يك خوي غير باسي او صلاك سوره هنا انا بسوره فيل باسي او صلاك بنجر كان تيل دايق بو يعني ام جرينجي قران بيدا تو بو نايبيني اي باسي شي كما تو بقول وانا نابي باسي كي
0: بلا
1: انه ولا بلا نقصاني ما هي باه مدقه باسي كي
0: بلاص اي بينن بس نانيت چیپکین لبایی مولو آنی که تیکی کرد من ما به ما وصل
1: والای زور زور محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاده درخین دعا بکین او نقصانی همانه که ایمان من طاونا به هتا او پیغمبر من خوشتر نوی صلی الله علیه و سلم لما علو نفسو خو من اما از این او نقصانی من هی دعا بکین بم مجلسانه بم بخشینانه لپینای خواه پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم بم دینداریه بم خو گرم کردنویه با ئاگادار بوون لە ژیانی شوێنکەوتنی ئەبێ بەڕاستی ئەم نوقسانیانان پڕکەینەوە و نەک لە مانگەدا هەموو مانگەکان ئینشاءاڵا پڕیکەینەوە
0: خای
1: گەورەش لە خزمەت پێغەمبەران و پیاوچەکانە حەشمان
0: اللهم آمین دەستخۆشی زۆرمان هەیە بە جەنابی مامۆسا مەلا عەمار خۆی گەورە پاداشتان باتەوە مامۆسا خۆشەویستمان
1: ئینشاءاڵا
0: دەستخۆشی زۆر مەبرای زوو خۆشەویستم کاک عەبدولباقی تا بێگەشتنی یەکتر لە بەرنامە لە ڕۆژانە بەرنامەی درووت بخوي قورتنا سفير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وتخلق بخلقه إلى يوم الدين اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين اكلأني اللهم كلاءة الوليد اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك السلام عليكم ورحمة الله نوري كي تر هيا جيغل نوري پيامي خواهي قورا نوري كلا ناو إنسانا يا خواهي قورا كنوري داب حزرتي آدم سلامي خواهي لسر بي أو نور نوري فطرة يا نوري إشراقية آدم أو أجوزريت وبوهمو نوي آدم انسان كبير كاتوا لا لخوي لخانه كي زيندو وهاتوا لدايكيو لباكيو بشي كي زيندو لوان جوزرا وتو بو ام امش بشي كي زيندو خوي د جوزي تو بو اولا كان او بشي زيندو ل ادم وهاتوا فطره ناسين خوي نورا خوي گورا فرمي ميكو جنرو معذرت ما هنر ولا قيامته بلي نمزاني بلي عادات داب نريتك وهابو في شوام نبشتي ونلي ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين اشتيوان للقبولينك او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل لشوينك ترى وكنا على اثارهم مهتدين وكنا على اثارهم مقتدين اشتيوان بوملين لقيامه جاء ام علمي في غمرايتي خوي غورا كفالتي كردو ام نوري خوي كداوتي ببي غمر صلى الله عليه وسلم كفالتي كردو كبي فارزه وقت يا مكاني تر طمس كجانو رونا داتيا ففرموديك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ام علمي في غمرايتيا لهم نويك وكاجوزريت وبو نويك تر انساني اخيار عادلون انساني ركوبيك انساني خاون علم انساني خاون تقوى تجوزيته بوسيه ما بست ينفون عنه تحريف الغالين وتاويل الجاهلين وانتحال المبطلين واجبي ام بيا تشاكانا ام علماء انا واجبي ان اويا نيلن زياده الربي دروز ببي لم دينا نيلن تفسيراتي نفا مكان بلاو بيتوا اوانيك احكام شريعه نازان احكام زمان عربي وقواعد لغه عربي نازان ناسخ ومنسوخ واسباب نزول موارد نص ام اصول عقيده قواعد فقه أمان النازل ينفت وائدا تفسيركا أم علماء برزانا نايلا أأوانا تفسيراتي نابجي بلاوكانوا وانتحال المبطلين هاتك سيبيب ناوي دينوا شد بلاوكاتو خلق شواشبكا أو ذاتان أخوي قورا أيان نيري بويا أم دينا توشي انحراف نبي لحديثي تريشا لهمو صد صاليكا خوای گور پیار چاکی گنیری ام دینه تازه اکاته و نایل ام دینه بفوتی هر وها خوای گور پیمانی داوا ک نص قران پیروز نفوتی ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هم علماء لغه کو کروا ک آیت بین لما بقوت تربیل ان نحن سبحان الله تن بقوت لولا شولامی کی توکیدی تریج بکانه له لحافظون هر وها پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم افرمه ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع علي ام دين ابتوى ام دين ركوبيكا ام دين قولا ورد ورد بچور ناوي ورد ورد بار هلقرا چون لا لباري ماديه همو اجلك باركي دياري كرا واتواني خات سر پشتي بون مناح حشتر 270 كيلو بار طبيعي كيت كتو
نيوتن خست سري پشتي شي اشكيني وناتواني او او رسقا او كالاب بجوزيتو وقت پیغمبر فرمي نپشتي امينه ناتواني اوشتو بجوزيتو لعالمي معنويات ولعالمي ايمانا ام حقيقه ابي بزانين بتايبد او كسانيكا دين بلا وكنوا اوانيك الدعوه كن بخوي قوله ابي بزاني او مقابلي شنت واني هالقدي بجوري او اسلامتي بو باسكا شتي بو تعقيدنكا جا ام زياده الرويه درديكي كوشنده بو دين كوقتي خوي ناوي ناوي غلو با زراوي امرو بيلن تطرف اما نخوشيكا هل ديرين زمانا وهي يكم هنغاوي لادانا يكم هنغاوي تيكچوني دينا حضرت عيسى فرمي بو قتابي كاني بو مسلمان كان كإيمان ينبي هنا بو قتابي برزا كاني بو حواري كان سلامي إخوة الله سربية فرمي الروج يقديت خلق محاربتان كاو أتان كوجي بأقل إخوان وازان خزمتي دين إخوة كان وأو روجش هات دي وقتابي كانش شهيد من أو كساني كي أنكوش تنوان زاني خزمتي خواك خزمتي إمبراطورية الرومانية أم تطرف كونا ويكم هنغا وبو انحراف أم هم آيتانا أم هم مجلدات علماءنا بو أويك أو دروز نبي لئيما أم هم نيجو جماعة أم هم جمعانا بو أوي انحراف دروز نبي لبيرو باور مانا ولا أخلاقيات مانا ام هنگاوا پچراندنی پیوندی کردنه تطرف یکم هنگاوا که ایتر ایمانی به حوار نیه ایمانی به جوگرتن نیه مشکلکه لوا خوی بر راست زانی و همو عالم به حالا زانی لزمانی خوارج و امشت دروز بو اوی کبیره بکا گناحی گوره بکا پیلن کافر لو وقت و ام دروز بو ام بیرو باور اوی امام علی شهید کرد گرتیان دستیان بری ذکری خواه کر ذکرکی نبری قاتیان بری و قاتکی تریان بری و دستیان بری ذکرکی نبری لیویان بری زمانیان بری هر ایوت تا روحی درچو او نه خوی بر راست زانی و دنیا با کافر زانی مشکیل که لوایه چاره سر کردنی زور زحمت بلا من نهشتینی لبیدات وقایه که سهله ام خوارجانا رئيسا كان ذي الثفانات يان بيو اجنوكي اامنا اوصابو بهوي نيوش كردنوا خوارجا كان همو ام ناوچوانيان همو الرقبو بو امنا سجدانا بر بخويك بلان با اصحابا كان يانو كافر بامامي علي انو كافر سيدي او بلايك سيدي او مصيبتك جاء ام تطرفا ام غلو وبلين اروابرو ارهاب توقاندن تطرفك لبدايه توجيه نكرا ابوك وملكي دياري كراو عام بلام كبوب ارهاب بيت خاص ارهاب ضد حكومات ارهاب ضد دولمان ارهاب ضد كوملك اگر لو شات على سر نكرا اروات ابيبه تندروي شمولي منو توك اما قناغه كانتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.